يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
1: قبس من الإيمان
2: قبس من الإيمان
3: أو في أكسجين أفام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نهاركم زين يومكم أسعد الأيام صباحكم فل وياسمين ومسك وعنبر تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوة ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء هذا الوطن الحبيب إلى كل القلوب نصبح الحيو على زملائنا الأفاضل زميلتنا أمل أم آدم صديقنا الفاضل الطيب سي محفوظ الجراح نادية الشعامبي وأيمن وألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام يقولكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية في هذا اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026 23 محرم 1448 التوقيت 6:43 أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده أمين يا رب العالمين سيسلوا احنا في الطريق واحدة واحدة ما نجريوش فما إشارات مرورة أكيد وواجب ولازم نحترموها كي نضمنوا سلامتنا وسلامة الناس اللي قصدي ربي يخدموا على رواحهم فما اللي ماشيين في رحلة ترفيهية فما اللي ماشيين زيارة الأقارب وكي نكونوا بقدرة ربي كيما خرجنا لباس نجعل ديارنا لباس دعاء السفر اللي هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون نشكر برشا أخونا الغالي سي كامل روبانا اللي مثلا يقف معنا وقف معي شخصيا تعديت بوعكة صحية لباس والحمد لله وربي يبارك في كل إنسان يساهم من قريب أو بعيد حتى برفع المعنويات لك المريض على خاطر الصحة تاج على رؤوس الأصحة لا يراه إلا المرضى أو في أكسجين أفام تشرق شمس الصباح فتشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل صباح الخير صبحكم الله براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان أمين يا رب العالمين هناك شخص عظيم وعنده مكانة كبيرة برشا في الدين الإسلامي السيد ذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد بمكة فأصبحت مكرمة نقول مكة المكرمة هاجر إلى المدينة فأصبحت منورة نقول المدينة المنورة ودخل قلوبنا فأصبحت مطهرة فصلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا عالم الهدى حديثنا اليوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ما من جرعة أعظم أجرا عند الله مثل حاجة أعظم أجر وثواب عند ربي من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله أحسن حاجة يحبها ربي هي أكل كظم الغيظ كظم الغيظ والتسامح وإنسان أسألك أنت ديما تكظم الغيظ ربي قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إنسان كنت نجم قادر بترد الفعل لكن تحملت وتحكمت في أعصابك صبرت، واللي يصبر بطبيعة الحال عنده أجر كبير برشا عند ربي. قداش من معركة، قداش من جريمة، قداش من مشكلة، السبب متاعها هو عدم كظم الغيظ. أي واحد عنده حقد وزيد الناس أخرين يشعلوا كفتيل الفتنة بين زوز أطراف المتخالفة، بعد الخلاف يولي نزاع، بعد النزاع يولي يشتكيوا للمحاكم وكذا، وساعات ما يشتكيوش للمحاكم للأمن اللي قاعد يسعى على أو يوفر لنا الأمن والأمان ويحل لنا مشاكلنا بطرق سلمية، لكن في النهاية ساعات تكون خصومات وفيها ضحايا كبار. ولهذا من صفات المؤمن أنه يكظم الغيظ. قداش من واحد غلط مع مسؤول، غلط مع كذا، وقت يطرق باب المؤسسة ذيك، سواء المؤسسة إذاعية ولا معمل ولا مصنع ولا مدرسة، تقديم التسامح، التسامح به، وديما نقابل إساءة الآخرين بإحسان، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكونوا متسامحين، إن شاء الله نكونوا نكظموا الغيظ، وإن شاء الله نكونوا أيضا مش من حاجة بسيطة زوز ولاد تعاركوا جيران ولا ولاد عم ولا ولاد خال صغار، تولي عركة بين العائلات وبين الأقارب، وعلى ذلك صلة الرحم مقطوعة في الوقت الحاضر بنسبة كبيرة وكبيرة جدا. في النهاية نقول يا رب يا عظيم، ألف بين القلوب كما ألفت بين الأجساد. يا عظيم قوينا فيك حتى لا نرى قويا سواك. يا منان اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى، وارحم من فقدناهم يا رب من آبائنا وأمهاتنا، واحفظ يا عظيم هذا الوطن الغالي من قلوب الخائنين والحاقدين. أمين يا رب العالمين. لحظات تكون معنا زميلتنا الفاضلة نادية إشعامبي، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.

0: أحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فش جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، مطلقة بهوية سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين ثنية بخبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيري. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجأة وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: على الأكسجين أفهم
1: أحلى سباح.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: نهارك زين
4: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
5: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين
6: نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. 8 جويلية 2026 الأربعاء 7:09 تسمعونا في نهارك زين حتى للحداش على موجة إذاعة أكسجين أفهم. تنجموا تتواصلوا معنا أنتم اللي معدلين الموجة على موجتنا، تكلمونا على 31 10 80 90 53 53 51 53 وإلا تخليوا كومنتار على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، ربي يعين كل مستمع هو في الاستماع مع هذا الموجة على موجتنا. نقول له ربي يعينك ولتشرف في قي وبنينا سخونة حليوة في الدار. يا مرحبا بك معنا حتى للحديش. أمل معنا كوتي رياليزاسيون. بونجور أمل. ألف الجندوبي تسمعها في الموعد الإخباري للسبعة ونص، يرافقني سي محفوظ الجراحي. بونجور.
7: أهلا، صباح الخير نادية، نارك سعيد، نارك طيب. صباح الخير أمل، صباح الخير ألفة، صباح الخير مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، معا دائما من أجلها الخضراء. تحية تونس.
6: تحية تونس، تحية للتونسة وين ما كانوا يسمعوا فينا. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نرجع لكم بعد شوية بأحوال الطقس.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.

0: صوت العالي.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
4: نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين.
5: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم من الناس الكل، طريق سليمة للجميع. مرحبا بكل مستمع مزيل كل تحق بنا توا وعد المشتو علي مشتنا، نقولوا له يا أهلا وسهلا، مرحبا بيك، نورتنا في نهارك زين هكا وليس محفوظ.
6: أكيد مرحبا بكل المستمعين الأعزاء اللي يتابعوا فينا سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، قولوا لهم أنتم في قلوبنا ونحبوكم، وما بيننا جسور التواصل عبر موجات الأثير أثير. نعم. موجات أكسجين أفر
5: واحدة وثلاثين عشرة ثمانين تسعين على ذمتكم الناس الكل، وين تنجموا تتواصلوا معنا تخليوا فو كومنتير، نقولوا لكم مرحبا بالناس الكل. دونك سي محفوظ،
6: نعم،
5: ارتفاع في درجات الحرارة
6: هي هكا مبدئيا أتوقع ذلك. حم النسيم بركة نجم فيق اليوم بش يكون قايلة بكده وشيلي شوية علينا كان شرب الماء والتزام الظل.
5: شنو أكثر حاجة توحشتها في الطقس؟
6: الطقس هذا توحشت مطرة باهية وشوية يماتك البرد متاع ديسمبر متاع جانفي واحد يتفرهد فيهم، توحشت الشتاء.
5: أين اليوم الارتفاع في درجات الحرارة من التحصيل الحاصل؟ يعني الدنيا سخونة وفما ارتفاع في درجات الحرارة واللي جاي أسخن وأسخن، وخاصة عنا ويكاند باش يكون حافل. دونك دليل النجات من موجات الحر الشديدة هو اللي باش نحكيو فيه اليوم في الميتيو. دونك مع تزايد موجات الحر وبعد عام بعد عام بفعل التغيرات المناخية، ما عادش درجات الحرارة المرتفعة مجرد شعور بالانزعاج، ولات من أخطر الظواهر الجوية على صحة الإنسان كما قال المهندس والخبير بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي. قال تتسبب سنويا، وهذا اللي نسمعه فيه، في ألاف الوفيات حول العالم خاصة بين كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة والعاملين في الهواء الطلق. الأخبار الجيد أنه معظم مضاعفات الحر يمكن الوقاية منها باتباع إجراءات بسيطة وفعالة. دونك نعرف اللي ينتوما مع ارتفاع درجات الحرارة الملاذ متاعكم هي الشواطئ، ونعرف اللي برشا خرجتوا كونجيات، يعني كونجي يعني بحر، شمس بحر. به أولا الماء اللي هو خط الدفاع الأول، ما تنسيش أشرب الماء بانتظام نهار كامل حتى وكان ما حسيتش بالعطش، على خاطر العطش ينجم يجي متأخر بعد ما يبدأ الجسم في فقدان السوائل. دونك لهنا الترتيب الجيد باش نقاومو ارتفاع درجات الحرارة ونخليو الجسم بتاعنا لبس. شرب المزيد من الماء، ما تغفلش على روحك واشرب برشا ماء. إذا كنت تتعرق برشا بسبب العمل أو النشاط البدني يزمك تعوض زيدا، احرص أنك تعوض الأملاح المعدنية وفق حالتك الصحية، ويلزمك تمشي بتوصيات الطبيب عند الحاجة. رد بالك احنا راو نعوذوا الماء بالمشروبات الغازية، ديما ماذا بينا حاجة باردة. متجنب الإفراط في المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين وإلى السكريات، على خاطر تنجم ما تكونش الخيار الأفضل باش تعوض السوائل. دونك الماء ثم الماء. الدار تخليها أكثر برودة، ونرجع لهنا للعادات والتقاليد متاع قبل. الدار اللي تتسيق الستة وستة ونص متاع صباح وسبعة متاع صباح وتنظف على بكري، وثمانية تبدأ شبابك مسكرة. دونك النوافذ والستائر نسكروهم ونحجبوا أشعة الشمس قبل ما تدخل إلى المنزل. وفي الليل نجموا نقلبوا، تقولي وقتش نهويو في الليل ونسكره في النهار باش ما الدار ما تسخنش. اذا كانت شي حاجه في الفور والا اجهزه معناتها غير ضروريه ما غير ما تشعل الفور الفتره هذه باش الدار تقعد اكثر بروده. اذا كان ما عندكش مكيف فماش كليماتيزور نجم تستعمل وسائل التبريد التقليديه كما كنت نحكي قبل. ما فماش كليماتيزور اما تتسيق الدار يترميك الجلد ملحفه فوق الجلد الناس كل تقيل الدار بارده شربت الماء في ولا يعني الجو أحلى جو. فوالا دونك رد بالك سيارة زادة كرهبكم باللي على خاطر قاعدين نشوفوا في ليزاكسيدون كرهب ساعات كل مرة نسمعوا بكرهبة تقعد برشا معرضة إلى أشعة الشمس والله لا يقدر تتحرق الكهرباء لهنا. دونك نخليه شوية شباك يتنفس نحط الكهرباء في حاجة في بلاصة معناتها مظللة فيها ظل وإن شاء الله لباس الناس الكل
6: إن شاء الله.
5: يعني الولاعات البريكيات الدبيبز اللي فيهم غاز فيهم الكول مواد حساسة للحرارة متخليوهاش داخل السيارة ماذا بينا هذوكم الكل يتحفظوا خارج السيارة وتلبسوا اللباس المناسب اللي تحدث فيها الدكتور المنير أكثر من مرة تلبسك الملابس اللي تلقى اللون متاعها فاتح خفيفة فضفاضة تلبس القبعة متاعك شابو نظرة الشمس ما تقعدش معرض عينيك ومعرض روحك برشا لأشعة الشمس. اختار كي تبدأ ماشي على ساقيك أغلبية الناس يقولوا نمشي على ساقينا مع نشكرا بلاصة تبدأ مظللة مع المظلة مع الواقي الشمس
6: الشعب يقولوا نمشي الظل الظل شد الظل
5: ويقعدوا من أكثر الناس اللي هما عرضة للخطر كبار السن الرضع الأطفال الحوامل مرضى القلب السكري ضغط الدم الأمراض التنفسية العمال الفلاحون اللي نسلموا عليهم عمال البناء عوين النظافة هذوما معرضين نهار كامل للشمس. وإذا كان الله لا يقدر حسيت بعلامات ما تخفلش يزمك تمشي للطبيب تمشي للمستشفى ارتفاع شديد في درجات حرارة الجسم وجيعة راس دوخة فقدان وعي غثيان جلد تقهس جلد متاعك سخونة برشا هذه علامات ضربة الشمس وهي حالة طبية طارئة تستوجب انك تتصل بالاسعاف فورا وتمشي. دونك هذه راهو مسؤولية انت اللي تسوق في كرهبتك عندك ما في الكرهبة تقدر باش تشري دابوزة ما عامل النظافة عامل البناء زادة كيف كيف اللي يخدموا عندكم البنية ما تنسوهمش في الماء تفكروهم وان شاء الله ربي معنا الناس الكل. بتبيع ما ننسوش انه موجات الحر زادة تشكل خطر كبير على غابتنا
6: وفلاحتنا
5: وهنا قاعدين نراو كل مرة اندلاع الحرائق
6: بقدر ما هذا الفصل ما فيه إيجابيات على الأقل على مستوى نضج الثمار والمزروعات وإلى آخره بقدر ما فيه بصراحة أنا كائن أكره الصيف.
5: أنت تكره الصيف؟
6: أعلنها للمجتمع الدولي. أنا أكره الصيف.
5: أنت تحبه إلا تكره الصيف ما تنجمش لا تنحي فصل الصيف ولا توقف موجة الحر ولا تمنع الناس اللي تحب الصيف إنها تشيخ في الصيف. على هذيك إحنا قادرين إنه نقللوا أثارها بالوعي.
6: لهذا أنا أحلم بالشتاء في الصيف
5: والطفرم.
6: نحلم بالشتاء.
5: دونك أي أحلم بالشتاء.
6: أنا أحلم.
5: أحلم أقعد أحلم.
6: نعم.
5: وي ما هو أولاد الشتاء مولود في جانفيي سي محفوظ. أي في جانفيي دونك سي نورمال مولود في الشتاء يحب الشتاء يكره الصيف لكن حتى وكان فما منك برشا يكره الصيف ما نجموش نلغيوه الصيف ما نجموش نلومو على اللي يحب الصيف وبالوعي قادرين إنه نقللوا المخاطر اللي تنجم تصير لنا
6: أكيد أكيد
5: في فصل بتبيع الصيف. دونك زوجيجة ماء ظل واقي شمسي
6: مظلة
5: نخرجوا في الأوقات اللي نجموا نخرجوا فيهم نعاونوا الناس اللي هما عرضة للشمس بدبوزة ماء وإن شاء الله ربي يحمي
6: كما قلت نسكروا ديارنا ما خلوش الشمس تدخل للدار
5: فاصل إشهاري تسمعوا ألفة الجندوبي في المواد الإخبارية
6: مرحبا بها
0: يلا لا جو سيف سني حافلة كدويت
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت مليان لا جو
8: عندك أورانج
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
10: امشي لعزيزة
11: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة
12: استنى شوية ما سمعتش آخر الأخبار
11: إن شاء الله خير
12: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
11: يعني تبدل اسمك هو
12: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
11: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة
12: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
11: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
12: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
11: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232
12: وإلا كلمونا على 98-118-231
13: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
14: صناعي وتابع الضمان
15: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
14: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جو بورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
15: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
14: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
16: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
17: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyadi Emina. Majmoua Wes Aw Kibira Mkital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabteki Weddouk. Ou Mahom, Tensash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70-146-598 ou elle 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
18: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاده تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
19: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في أخبار 7:30 على إذاعة أكسجين FM. على صعيد الجهويات، نظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت إدارة الصحة الوقائية يوم علمي تحت عنوان التسممات بداية من 10:30 متاع الصباح بقاعة الاجتماعات بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، وذلك في إطار الأعداد لتعزيز الوقاية والعناية بحالة التسمم بالعقارب والثعابين والأحياء المائية لموسم 2026. ويضمن البرنامج محاضرة علمية يؤمنها نخبة من الأطباء المختصين في مجال الإنعاش الطبي، حسب ما أفدنا بها زميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر، من المنتظر أن ينظم قسم الحماية الاجتماعية والقطاع الغير المنظم وقسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للبناء والأخشاب بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت يوم دراسي حول تحسين سلامة العمال من خلال تقييم المخاطر والتدريب والإبلاغ عن حوادث الشغل في مواقع البناء، وهذا غدوة الخميس 9 جويلية بمقر الاتحاد الجهوي ببنزرت. وفي موضوع آخر، وعلى إثر اندلاع حريق البارح بأحد المصبات العشوائية للفضلات، امتدت ألسنة اللهب لتصل إلى المنبت البلدي في منزل بورقيبة، وين دخلت مصالح بلدية منزل بورقيبة على الفور لمعاضدة مجهودة أعوان الحماية المدنية، وذلك من خلال تسخير الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة للمساهمة في إخماد الحريق والحد من انتشاره. وعلى الصعيد الوطني، أصدرت وزارة التربية بلاغ نشرته على الفيسبوك البارح في الليل حول التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة الأسماس للحصول على نتائج البكالوريا دورة المراقبة 2026. هذا ويمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة في امتحان البكالوريا دورة 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم 10 متاع الصباح، وذلك باستعمال الرقم 85005 على النحو التالي: تكتب BAC ثم تترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية قصيرة تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان والقرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على نتائج الامتحان البكالوريا دورة المراقبة 2026. وفي موضوع آخر، استمر إجمالي حجم إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي التونسي تراجعها من خلال سنة 2025، مما يعكس تراجع حاجة البنوك للسيولة مقارنة بسنة 2024 حسب ما أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي لإصدار البارحة 3. وبالنسبة للثلث الأول من سنة 2026، فأظهرت المعطيات تواصل هذا المنحة مع تسجيل حجم إجمالي لإعادة التمويل في حدود 11,257 مليون دينار. واحتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس البارح حفل تكريم الأستاذ سليم اللغماني بمناسبة انتخابه قاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار، في خطوة تعتبر التتويج لمسيرته الأكاديمية والقانونية المتميزة وإنجاز جديد يعزز حضور تونس داخل المؤسسات القضائية الدولية. وفي حديثه عن المحكمة الدولية لقانون البحار، ذكر اللغماني بأنه كانت أول هيئة قضائية دولية تصدر رأي استشاري بشأن التغيرات المناخية والبيئية والبيئة البحرية منذ سنة 2024. وقال أنه كان رأي استشاري في الموضوع ذاته جاء دعما لما انتأت إليه المحكمة الدولية لقانون البحار. وأكد سليم اللغماني في تصريح لوكالة سبريق الأنباء بأن تونس أصبحت ممثلة اليوم بثلاثة قضاة في أبرز الهيئات القضائية الدولية، وهم سيد رافع بن عاشور بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وسيد هيكل بن محفوظ بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب انتخاب سليم اللغماني بالمحكمة الدولية لقانون البحار. وفي موضوع آخر، يؤدي السيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره السيد أحمد عطاف وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. على الصعيد الدولي، عرض رئيس وزراء الكيان الصهيوني تصريح ترامب لأنه ينوي بيع مقاتلات F-35 الشبيحة لتركيا. وأكدت منظمة الصحة العالمية تواصل تفشي فيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية، لافتة إلى أنه لا يزال في مرحلة الانتشار، وين ساهم تنقل السكان بين المناطق في انتشار العدوى. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يؤكد فريق قسم الأخبار على كافة المستمعين رواد الشواطئ إلى ضرورة المحافظة على المكان. بسلامة وفي الأمان.
4: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: علاش؟ مع لوفر جيكا كليم نتاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.

0: حافلة كادويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادويت أخرين.
0: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافلة كادويت ملي يلا جو
1: عندك أورانج.
2: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي لعزيزة
5: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
6: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
8: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
7: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة ليكم الناس الكل مستمتعين بالموزيكا، محلى كلامكم محلى مساجاتكم ومحلى التفاعلاتكم. معنا أربع دقائق بعد الثمانية الكود كور. كود كور différentes le coup de cœur donc Jaouna et Tounsiz ou Haïra Salem اللي عندنا عليها برشا
2: عندنا برشا عليها والمحطه نتاعنا هي مدينه باجة وباجة بلاد كما هي اجمل اغنيه عندها هي باجة بلاد المندره والصابه ايضا باجة بلاد الفن وبلاد الاصوات الجميله والفنانين الكبار كما نور الدين الباجي كما عدنان الشواشي كما عديد منهم هي منهم هي الفنانه دي بلاد المسرح ايضا فرقة الحبيب الحداد للمسرح اللي هي فرقة من أجود الفرق وأحمد الكسباتي هو من أحسن الكتاب والمخرجين المسرحيين ما زال كفارقنا هذه الأيام الله يرحمه دونك زويرة سالم اللي هي مولودة عام 1940 بدأت الغناء من اللي هي صغيرة تغني في الأوساط العائلية والأفراح العائلية وهكذا تدرجت بالغناء إلى حد منها نزولها إلى تونس وتعرفها على الرشيدية ثم أخذتها الإذاعة في المجموعة الصوتية اللي كانت موجودة مع أولي ونعمة ومع الكبارات اللي كانوا في ذلك الوقت وبدأت المرحلة متاعها في الغناء كما أنها تزوجت وأنجبت

0: كلاسيك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمة نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موضة من برا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
4: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش
5: مرحبا بكم الناس الكل 8:17 دقيقة تحية كبيرة للجميع وقيت رحبوا مدام زهرة أهلا وسهلا مرحبا
6: مرحبا بك صباح الخير
5: صباح النور يا مدام زهرة شنو أحوالك
6: عايشك عايش بنتي
5: مين تكلم فينا
6: والله قلت لكم على الطريق يعني أنا في ساعة كتطلع من الدار
5: أنت وين تو أنت وين قبل الطريق
6: أنا وين يعني على البلاصة اللي تكون فيها
5: البلاصة اللي تسكن فيها
6: نايف في طريق ابن إبراهيم تابعة مطعم تغزالة
5: طريق ابن
6: إبراهيم البلاصة أسم غرخشيشة
7: باهي البقعة
5: شنو هي المشكلة اللي عندكم مدام زهر
6: المشكل ما نطلب حتى شيء نطلب من ربي الحاجات نطلبها أما تريفت أنا نجمش ما نجمش نطلب من ربي نقول يا ربي قدي تريفت نطلب من أكسجين
5: من أكسجين ومصولات اللي هما في الاستماع عطيك صحة يا مدام زهر شنو هي مشكلة الطريق
6: أنا قلت لك مشكلة الطريق نحب الطريق لهون حتى واحد كيمشي يجيب طرف خضرة من السوق ما يطلع على روحة تقطع على نقل ما يطلع الناس الكاميونات ما تطلع الناس
5: يعني مشكلة طريق هو عبارة عن مسلك يعني ما نقل الريفي ما يوصل
7: هي عربي معناها
5: هي عربي
6: هي عربي صح هي ما هيش بعيدة برشة برشة يعني ما هيش بعيدة برشة أنا نطلب حتى يقرأ دير تركح أنا ولا شوية يقرأ دير
7: معقول
6: يشيعوا نطلب شوي
5: معقول يا مدام زهرة الطلب متاعك معقول جدا
6: يعطيك الصحة يا نيادي سي محمود يعطيكم الصحة
7: ما يسمعوا فيك سيد رئيس البلدية و
6: رئيس نتابع في المواضيع نتاعكم الكل يعطيكم الصحة بصراحة
7: هكا البلدية يسمعوا فيك تويكا وإحنا بينا بدورنا نضم صوتنا وصوتك ونقولوا لبلدية غزالة والسيدة معتمدة أو معتمد غزالة ماذا بينا جرادير هكا يسووكم اثنية أنتي ما الطلب نتاعك مش كبير برشا
6: بقعتنا ميتة والله ميتة
7: لا لباس لباس في تونس ما تموت حتى بقارة
5: حيا حيا بكم انتوما
7: حيا بكم
5: ما شاء الله عليك مدام زهرة امراة مثقفة تعرف شنو اللي تحكي مناضلة ماتينال تقوم الصباح الضحكة موجودة الابتسامة بيشوشة
6: ديما فرحانة ديما
5: الحمد لله
6: شنو التعب تو تعرف مرض الركاب ما عادش صدقيني ما نوصل
7: لا لباس لباس لاباس البقرة لاباس
6: ديما نقولوا الحمد لله ديما نقولوا
7: خاف سمعتني
6: قلت هاني سير حب بقرة
7: قلت البقرة لاباس
6: قلت سير حرب بقرة
5: يعطيك الصحة المطلب متاعك من حقكم بالطبيعة صوتك وصل بالصوت العالي ونتمنى انه صوتك تسمع النداء ومش تسمعوا كهو زاد راهو
7: لا لا ماذا بينا نسمعوا ويطبقوا السادة المسؤولين هذه طالبة جرادير باش تسووا لها ثنية العربي ترجلوا لها وكا
5: مش هي وقية المتساكنين شكرا المدام زهرة يعطيك الصحة تحياتي 8:21 دقيقة نرجع لكم في بوان اكتو بعد شوية

0: الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي.
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة.
4: يلا جو سيف سني حافلة كدوات.
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى الواحد وثلاثين أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدوات أخرين.
4: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملي. يلا جو
6: عندك أورانج.
7: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
8: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
9: إيزي زيتونة بايمنت هو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع. وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
10: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
11: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة. سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
12: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
13: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
14: ولا كلمونا على 22 908 708.
15: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عصيبة، برحب بكم. أنا يسل كل 8:33 دقيقة، المشوار متواصل في نهارك زين حتى للحداش. تسمعونا في بوان أكتو. بوان أكتو مرحبا. أهلا وسهلا
2: نادية، تحية كبيرة ليك سي محفوظ، تحية لكل أوفياء إذاعة أكسجين أفام. تعرف أنت نحن كل مرة نهتم بعديد المواضيع وخاصة الجانب الصحي، يمكن تحثوا على الصحة ونقولوا صحة في العائلة، نبدأ من الصغير للكبير للمسنين، الناس الكل معنيين، وكل مرة ناخذوا موضوع. اليوم الاهتمام ديانا نمشيو للصغيرات وصيف، ونعرف الصغيرات معناتها في عطلة وياكلوا على كيفهم وعلى حسابهم وشنو يحبوا. حاضرة معنا
1: دكتورة إشراق الخميسي، أستاذة في طب الأطفال، رئيس قسم الطب الأطفال بالمستشفى الجامعي لحبيب وقدفة ببنزرت. نورتنا دكتورة، مرحبا.
3: عيشك.
1: أهلا وسهلا،
3: ميرسي على الاستضافة وميرسي أكسجين أف أم.
1: سعادة جدا باستضافتك اليوم، أكيد اللقاء باش يكون مثمر.
2: أي نعم.
1: وباش نخرجوا ببرشة معناتها إفادة. دكتورة حاضرة معنا اليوم، عضوة في الجمعية التونسية لطب الأطفال فريق الغدد الصماء، وين باش تقام زيدا ندوة ندوة التطوير المهني المستمر بعنوان الطفل المصاب بالسكري في صميم الممارسة اليومية، اللي باش تعقد الندوة هذه دكتورة
3: باش تقعد ان شاء الله نهار السبت 11 جويليا. تبدا الندوه ان شاء الله مع 9:30. والندوه هذه تخص مرض ولا منتشر جدا. اي
1: نعم.
3: المشكله مش منتشر برك في العالم اجمع، انه ولا يبدا في سن مبكره جدا دونك، ولا يخص خاصه الاطفال، يعني مرض السكري نوع واحد ولا يخص الاطفال اكثر من من من عمر اخر، دونك يخص اطباء الاطفال. وتحب ولا تكره، هو مرض مزمن، هو مرض الرعايه الصحيه نتاعو فيها تري كومبليكي، يعني فما الجانب الدواء اللي هو الانسولين، دو الانسولين بيدو كيف وقتاش نعطيو وكيفاش نعطيو وكيفاش نبدلو الدوزا كيفاش انسويتش معناها كيفاش نحطو بومب ما نحطوش، نحطو سجام ما نحطوش، دونك هذايا الجانب الاول. الجانب الثاني هو الرياضه، الاكتيفيتي فيزيك اللي هي داخله في العلاج، داخله في العلاج، يعني التحرك البدني داخل في العلاج. الثالث هو الماكله. الرابع هو الجانب النفسي. الخامسة هو كيفاش نعلمه صغير والدي هذا الكل.
1: دكتورة سامحني قبل ما نتواغل وندخل أكثر في التفاصيل، حبيت ما انت حسيت أنه احنا توا نتحدثوا عن الإنسان الواعي اللي ملم بمرض السكري ويعرف أنه ينجم يكون صغير مصاب وكيفاش باش يتعامل مع صغير هذا. أما سي تري امبورطون نحكيه من الأول، نحكيه على نسبة كبيرة من ولا فئة كبيرة في المجتمع التونسي اللي يستبعدها في عمر 4 أو 5 سنين صغير وينجم يكون مريض بمرض السكري. يقول لك أعراض دايخ شمس، ناقص ماكلة، ما كليش بالكدي، ما رقدش مليح، يعني ينجم يكون ملم ويعرف أنه الأعراض هذوكم تدل على أنه صغير ينجم يكون مصاب بمرض السكري، لكن كفكرة ما يتقبلهش. بالنسبة لي هو مرض السكري لكبار السن أبغتغ من 40-45 سنة، نجمو نحكيو عن مرض مزمن اسمه مرض السكري. ألو الفئة هذه اللي هما في الاستماع، فسروا لهم دكتور إنه أبغتغ من
3: هو مرض السكري نوع واحد راه ينجم يجي حتى في العمر، عمره عامين
1: نوافر
3: عمره 3 سنين ينجم يجي، وقاعدين نشوفه قاعدة تتكاثر الحالة هذه، راه ما يخصش تونس بركة، هو العالم الكل يعني نشوفه. فما اون ابيديمي نتاع مرض السكري نوع واحد، بالطبيعة احنا حكينا قبل على الاعراض في وقت اخر، حكينا لي كيفاش حاشاكم البولة تكثر، يشرب ماء برشا،
2: يذكروا حتى ديما
3: يولي ياكل برشا، من بعد تتطور الاعراض اذا كان في قوش بهم وقتها ومن منعديوش وقتها تتطور الاعراض للصغير، يولي نجي من نهار من نهارات يبدا فاشل، يبدا بالفشله، يبدا كرش توجع، ومن بعد يدخل في غيبوبه، ومن بعد يجي معناه وهو لازمه انعاش، يخلط لنا معناها صغير نتاع انعاش. الحقيقه من تجربتي الخاصه ما عنديش دي شيفر، من تجربتي الخاصه نرى اللي فما دو بلوز اون بلوز فما وعي عند الاولياء واللي وكمام خاصه عند الكبار شويه، الاطفال الكبار شويه اللي راهم يمشيو برشا للتواليت في الليل، اللي راهم يشربوا برشا، اللي راهم يضعفوا يمشيو يعديو. نرى فما دو بلوز اون بلوز
1: تقصي المبكر يصير
3: اي معناها نرى حتى الاطباء وهو باش نحكيوا عليهم الاطباء في الصف الاول اللي هو علاش تعملت هالندوه هذه، حتى الاطباء في الصف الاول الحقيقه لو دياغنوستيك ولا يصير اكثر معناها بريكوسيما.
1: وي اي معناتها سي تري امبورطون انك انت تكون واعي، عمليه التقصي المبكر تصير على بكري، وهو مرض مزمن خاطر باش يرافق الصغير هذاك حياته الكل، لازم يعرف كيفاش باش يتعايش معاه.
3: اي وعلى كذا احنا توا الندوه هذه الحقيقه هي جمعيه تونسيه لطب الاطفال مشكوره بدعم من المخابر نوفو نورديسك مشكورين زادا، قررنا انه يصير هالندوات هذوما. هي صارت قبل في سوسه وكانت ناجحه جدا، والمرة الثانيه باش تصير في في في بنزرت المكان في الـ في الـ في بيزات الرزور نهار السبت 11 جويليا. على خاطر تحب ولا تكره قلت لك راهو الرعايه نتاعو لي تري كومبليكي، دونك ما تنجمش تقتصر على اطباء الاطفال برك. يعني صغير اللي عنده مرض السكري باش يتجاهل المستوى السم نتاعو، باش يقولوا لنا شوف السكر طالع
2: ولا باش يمشي طبيب العائله
3: ولا طبيب العائله بالطبيعه معناها الطبيب المباشر معناها في الصف الاول اللي بشر فيه باش يوريه مثلا يقول له شوف السكر هذا شنو باش نعمل فيه، تو انا عندي سكر مثلا على 4 غرامات وانا نلبس عليه شنو نعمل، باش يسالوا مثلا يقول له انا نحب نلعب نترينا، نحب ندخل في جمعيه نتاع رياضيه كيفاش نعمل، عندي الحق ولا ما عنديش، باش فما تو دو بلوز اون بلوس التركيب الاليت اللي تمكنا من نقيس السكر بطريقه مسترسله في 24 ساعه. اي باش يتجاهل الطبيب باش يقول له تو شنو كيفاش هاني ركبت هذه كيفاش نقراها شنو نعمل. جا هالندوه هذه في الاطار هذا باش نحسنوا التكوين خاصه نتاع الاطباء في الصف الاول، حتى اطباء الاطفال معناها انا يكون التكوين نتاعنا اب تو ديت معناها باش نجمو نوفروا هالرعايه الصحيه في كل وقت وفي كل مكان للاطفال هذوما.
2: حتى التوعية الصحية بعد إذنك، توعية صحية في الوسط المدرسي، في الوسط ما بين الرياض الأطفال مهم جدا باش يعرف المحيطين بيشني وضعية الصغير هذاك، خاطر فما أولياء ما يفيقوش بهم الأعراض. صحيح تقول أنت فما وعي واللي والأولياء يمشي، أما فما زادة دور كبير للرياض الأطفال اللي لهين بالصغار اللي عندهم، ولا في المدارس الأطباء اللي يمشي يعملوا لهم الزيارات متاعهم في الطب المدرسي، ولا المعلمين تنسيق معهم. توا هنا قلت من الاول قلت راهي عطله، صغاركم راهو امانه في ايديكم، تقولش ليك لا تدلع كرش وتجري والا تتقلق ولا طلعت له سخانه من الشمس، راهو ينجم يكون عنده مرض السكري. تمشي التقصي المبكر مهم جدا كما قال دكتوره شرق الخماسي، والندوه الموضوع نتاعها مهم، وولايه بنزرت بالاشعاع نتاعها بالطب معناتها المستشفى الجامعي الحبيب قطفه، المستشفى الجهوي في منزل بورقيبه اللي نزيد له قسم جراحه الاطفال. راهو نفتخروا بالكفاءات اللي موجودين وبالاقسام الموجودين، لكن نوصل صوت الناس الكل في اذاعه اكسجين راهو مازلنا ناقصين اطباء، ناقصين تجهيزات، ناقصين معناتها الشبه الطبي، الاطارات الشبه الطبيه باش نجموا نزيدوا نشعوا اكثر. رغم هذايا مجهود كبير القسم الجامعي للطب الاطفال في المستشفى الحبيب قطفه راهو قاعد يامن في 14 معتمديه وفي الضيوف اللي قاعدين يجيونا تويكا بالمجهودات الموجوده. وتقول انت في الانعاش قديش عنا من سرير انعاش احنا في بنزرت؟
3: انعاش اطفال
2: اي انعاش اطفال
3: معناش
2: معناتها الى متى؟
3: جوست انا باش نحكي على الندوه في حديثة جوست
1: فما دي زاتولي
3: الفا نوفقك. احنا معناها البرنامج هو عباره على ورشات عمل، ورشات عمل معناها براتيكو براتيك. الورشه الاولى معناها كيفاش نقراو هكا لي زاباغاي هذوك مجدود لي دو بلوز اون بلوس، راه توا ولاو الاولياء يركبوهم ويجيك دو بلوز اون بلوس، معناها ماذا بينا كان نكونوا كيفاش نقراوهم، خاطر مش يعني هما يعطيو حاجات باهيه برشا تخلينا نريقلوا السكر خير، لكن اذا كان ما نعرفوش نقراوهم ما نعملوا بهم حتى شيء. داكوغ. الورشه الثانيه كيفاش نبدلوا لي دوز نتاع الانسولين، باش نعطيو وضعيات مختلفه داكوردو باش نجمو نبلغوا المعلومه ان هي الانسولين تبدلها وقتاش تبدلها وقتاش تبدل الماكله وقتاش البرشه الثالثه جوستمون الفا الصغير اللي عنده مرض السكري الرياضه نتاعو كيفاش يلعب رياضه اسكو فما حاجه نتوخاوهم معناها فما دي بريفونسيون نعملوهم وقت اللي يلعب رياضه شنو لازمنا نعملو الطبيب المريض السكري في المكتب في المكتب شنو الطبيب المدرسي يلزمو يعرف شنو الاستاذ ولا المعلم يلزمو يعرف شنو لازم يكون موجود في المكتب باش صغير هذاك اذا كان يصير اون كومبليكاسيون ولا حاجه نلقاو كيفاش وباش نوريو فما ورشه اخرى على الحالات الاستعجاليه شنو الطبيب اللي في الصف الاول الحالات الاستعجاليه اللي ما يلزموش يفوتوه
1: وي
3: Voilà.
1: Et donc les ateliers, les manjoudines, c'est très important, docteur. Je l'ai dit comme ça. Maintenant, c'est où je nous dis, maintenant, on va croire au malade et le sucre, mais au malade, parce que, dis-moi, on va croire. Le but de notre travail est de savoir et de sentir le basis, que nous avons une maladie, que tu as fréquenté. Donc, le tequin, le mot tequin, qui est resté à lui, c'est docteur, dans le travail, depuis le début, le cas est très important. C'est une gestion quotidienne. حياتك اليومية وفما زوز أنواع هما دكتورة للي يسمو فينا
3: فما نوع واحد ونوع اثنين
1: نوع واحد ونوع
3: اثنين بالنسبة للأطفال خاصة نوع واحد موجود توا ولا موجود نوع اثنين معناها مرض السكري نوع اثنين عند الأطفال بيسك فما توا ولد سمنا عند الأطفال وصغار ما عاش يتحركوا برشا ولينا نراو نوع ثاني
1: اللي هو نوع ثاني مقاومة الأنسولين
3: اي يعني عنده الانسولين لكن الانسولين هذيك ماهيش تقوم بدورها ونوع واحد ما عندوش انسولين ولا عنده كميه صغيره برشا من الانسولين لكن يقعد ديما نوع واحد هو اللي يخص اكثر الاطفال
1: الاطفال جوستمون دونك الدعوه مفتوحه للجميع دكتوره
3: هي دعوه مش مفتوحه للجميع على خاطر كما قلت لك ورشه عمل يعني لي بلاس سون ليميتي خاطر ورشه عمل ما تنجمش تكون
1: كيفاش تصير فما انسكريبسيون
3: اي صارت معناها فما دي انسكريبسيون يصيروا بالكور كود ديجا اون ابيبلي نحن جمعية معناها تونسية طب الأطفال أببلي الكور كود ويقايدوا بطبيعة باش نخلطوا للعدد معين باش يكون الإفادة معناها صحيحة
1: صحيح
2: هي مفتوحة للجميع من خلال إذاعة أكسجين تتبع الورشات أو كالجميع
3: مرحبا بيهم ندعوهم الكل بالحق باش يقايدوا على خاطر يعني هو تكوين تطبيقي براتيك
1: براتيك
2: بالنسبه للصغيرات يقول انت برشا ولات ظاهره السمنه صغيرات بربي نحيوا لهم التليفونات والتابلت وخليهم يتحركوا حتى في وسط الدار قدامكم بحذاكم في البيت اعطيهم انشطه حركهم بيديهم خير من اللي يقعدوا تراسيلك من بقعه لبقعه
1: تفسح دونك الموعد نهار السبت 11 جويليا في بيزيرتا ريزورت ابارتيغ من 9 ونص حتى
3: حتى الماضي ساعة ونص
1: شكرا الدكتورة إشراق الخميسي أستاذة في طب الأطفال رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي حبيب وقت فبي بن زرد تحية كبيرة للجميع راجعين

0: واللي يوصل حتى 200 جيجا. وزيد على هذا المكالمة نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
3: استنى شوية ما سمعتش آخر الأخبار؟
2: إن شاء الله خير.
3: لا خير؟ أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمها كهوا؟
3: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
2: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وأنت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: الراديو أكسجين أف أم،
2: صوتك بالصوت العالي.
3: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
4: مون بيبي عزيز وغالي،
5: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
4: مون بيبي عزيز وغالي،
5: مون بيبي عزيز وغالي.
6: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في مون بيبي عزيز وغالي رفقة دكتورنا المنير. دكتورنا مرحبا، أهلا وسهلا.
7: صباح الخير مسجد نادية، مرحبا أحلى مستمعين مستمعين للتجارة تام. مرحبا.
6: اليوم باش يسمعونا في موضوع مهم كالعادة، اليوم لساعة العقارب والثعابين، الأعراض، الإسعافات الأولية والوقاية. دكتور
7: صحيح، على خاطر التسممات نتاع اللي يجي من هالكائنات اللي هي تكثر توا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصا كثرت وتنجم تضر صغيراتنا وحتى كبراتنا. غير نبداو بلسعة العقارب لي سكوربيون، هذيك لي بيكور دو سكوربيون اللي هي موجودة. تعرف اللي العقارب تعيش في مناطق تكون برشا حارة مخبية، هيك الجحور ولا الشقوق ولا تحت الحجارة والصخور، زي كيف هي تلوش في الرطوبة وتتجنب الحرارة، الحرارة القوية متاع الشمس. هي راه فما أنواع اللي موجودين عندنا في شمال أفريقيا، أكثرتهم كالعقارب السوداء ولا الصفراء، تتخبى في النهار وتخرج للليل باش تتغذى على كالحشرة. شنو من الأعراض؟ الأعراض رأي مختلفة متباينة، تلقى فما حالات جوز في مكان اللسع ألم جديد، وساعات فما حميرات وانساخ خفيف مش كبير برشا، وخصوصا نراه الصغير يولي خايف وخايف وبرشا هلع. الحالات فما حالات اللي هي اخطر، يولي تسمم عام، يولي فما عوارض اخرى، بخلاف

0: الآلام الموضعية والعوارض الموضعية نجم فما تقيؤ إسهال يعني كرشو تجري ساعات يوصل لأنه عنده صعوبة في التنفس وفما تسارع في دقات القلب وساعات حتى تطيح الضغط الدموي يولي عنده تعرض. ردوا بينا حالات هذه خطيرة ينجم يلزمنا نوصلوها عن طريق السرعة للاستعجالي. ربي حذر برشا للطائرات اللي هما التسمم نتاعها منتشر في تعطيطة الجسد نتاعها. هات نبداو بالاسعافات الفورية والأولية. شنو يلزمنا نعمل؟ أول حاجة ماذا بينا تهدئتك المصاب خاطر كي تبدا تتسارع نبضات نتاع القلب هنا السم باش ينتشر بسرعة. دونك نهديوه نخليوه مرتاح زاد نفس الشيء تلقاه وباش ما نخليوهش يتحرك. نغسلك المكان نتاع اللدغة بالماء والصابون ونجمو نحطو حتى معاه. أما بربي لا فما لا تشليط لا ضغط على هاك المكان بتاع اللدغة ولا زادة هاك فما شكون يشفط هاك السم يعني يحاول يشيش لبناء هذاك لا زادة كيف كيف المكان بتاع الدقة هذيك ولا اللدغة ما نحرقوهاش كيما يعملوا برشا. نجمو نعطيوه مسكنات الألم وإلا نحطوه شوية جلاسون في قماش على الجرح باش ينقص الوجع ولكن ما نضيعوش الوقت نضربوا برشا بالملزوق نوصلوا للمستشفى. فما حالات تتطلب عناية مركزة خصوصا كما قلنا إذا كان فما أعراض عامة شوية أكسجين نعاس قلبي رئوي ونعطيه محاليل في الوريد وبخصوص ما ننساوش هكا المفصل هكا السيرام المضاد للسم العقرب السيرام أنتي سبورتيون هذيك ماذا بينا نعطيوها في ماذا بينا ما نفوتوش النص ساعة الأولانية بزربة مش هكيك السم ما يتعداش للأعضاء بعد ما نعملوا الدواء هذي مش نعطيوها المفصل يزمن نراقبه في المستشفى الصغير هذي لمدة على الأقل 4-6 ساعات وما نسيبوه لما يكون أموره على العقل. هذه بالنسبة للساعات متاع العقارب. بالنسبة للثعابين هم الأعراض المتشابهة كما لدغات العقارب كالخوف كالفجعة الآلام هنا شديدة برشا وهنا نلقاو الجرح فيها كتقبين كقرب البعض كالأثر متاع الأنياب متاع الثعبان وهنا بعد تتنفخ البقعة تتنفخ نفقة كبيرة نجم ساعات زادة كيما نفس الشيء بالنسبة للتسمم بلا ساعات متاع العقرب زادة كيف كيف نجم سكون أعراض عامة ضعف عام دوخة صعوبة في البلع والكلام خصوصا تضيق النفس هنا كيف كيف نعيطوا للسامي 120 ونبداو الإسعافات الأولية بعد الصغير على الثعبان بالطبع نخليوها مستعلقة دون حراك خاطر كما قلنا الحركة باش تنشطك الدورة الدموية لكن الملابس الضيقة نحاولوا نبعدوها إذا كان عنده هكا سوار ولا براسلي ولا حاجة كيف كيف على خاطر باش يتنفخ فيسع كما قلنا. أما نأكد بربي ما تعملوش برشا ناس تعمل حاجات غلطة هكا ربط العضو باش يقول هكا السم ما يتعداش بالعكس نجم هنا تقلق النسيج نتاع العضو نتاعنا وما نحطو حتى شيء على الجرح لا نحطو لا جلاس لا كافيه لا حتى شيء ونقلوه الصغير ولا المصاب على جناح السرعة للمستشفى هنا باش نقومو نفس الشيء زاد كيف كيف إذا كان لازم رياديماسيون نعاش لازم ونعطيه زادة المصل اللي هو ضد الثعبان ماذا بينا جيستمون نصوروا كالثعبان ولا نتذكروا الشكل نتاعه ولا كذا باش هكاك نعطيه السيرام او المصل اللازم نكملوا بالوقايه. دونك الوقايه هنا ماذا بينا كي نمشيو نخرجوا كالبرا ولا في الريف ولا غيره ماذا بينا نرتديو هكا الاحذيه القويه سروال طويل كي نمشيو زاده الإنارة في الليل ما نحطوش سخينة وين يجي. نفس الشيء ديما في الدار أو في الصيف وفي السخانة ديما بل ما نلبس الحذاء بتاعنا ولا الملابس ما بين نفقدوهم ربما لا سمح الله فمشي عقرب مخبية ولا حاجة. نأكد على نظافة المحيط بتاع ونسكنه إذا كان فما أعشاب كثيفة نحاول نحيوها نتجنبه كتكديس الحجر والحطب قرب المنازل ديما التنظيف. إذا كان فما شقوق مذابين في الجدران مذابين ديما نسدوها باش ما يتسللش فيها العقارب ولا الديبار اللي هم الثعابين. هذا هو اللي أساس دونك الوقاية وربي يحفظ صغيراتنا ويحفظ الناس الكل. وردوا بالكم دونك في السخانة هذية ما تمشوا للبحر كان صباح بكري بعدوا على أوقات الذروة بين العاشرة والأربعة اشربوا برشا ماء ديما حاولوا إذا كان ما فماش قروش في القايلة بربي ماذا بينا لا ولا اللعب في القايلة في الشارع لا يحطوا هكا المظلات هكا الكريمات الواقية وحتى النظارات وربي يحفظ الناس كل وإن شاء الله نهاركم زين
1: إن شاء الله نهارهم أسعد الأيام. تحية كبيرة ليك دكتور شكرا على كل هذه النصائح. 9:18 ألفة الجندوبي تسمعها في الموعد الإخباري للتسعة ونص.

0: السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهرة الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حدا فاش جويليا في الأندلسية.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولا رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، آه ما تلقى بها وين. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنين عليك بدانيت فرابي، غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
4: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين ثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy, حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتيكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتيكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء وما تسعوش. موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، انطلق بدايام 9 متاع الصباح غلق وقتي للطريق الرابط بين العالية ومفترق العريش زواوين ليتواصل لمدة 3 أيام بسبب الأشغال. هذا وباش يكون غلق الطريق يوميا من 9 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين اليوم وغدوة الخميس ونهار الجمعة 10 جويلية، وباش يتم تحويل حركة المرور عن طريق راس جبل أو قرناطة للقادمين من تونس العاصمة حسب ما أفادنا به الزميل عبد الرحمن عبد الواحد. وفي موضوع آخر، انتظم اليوم الصباح بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت إدارة الصحة الوقائية يوم علمي تحت عنوان التسممات بداية من 10 متاع الصباح بقاعة الاجتماعات بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، وهذا في إطار الإعداد لتعزيز الوقاية والعناية بحالة التسمم بالعقارب والثعابين والأحياء المائية لموسم 2026. ويتضمن البرنامج محاضرة علمية يؤمنها نخبة من الأطباء المختصين في مجال الإنعاش الطبي حسب ما أفاد بها زميل فؤاد المحمدي. ومن المنتظر أن ينظم قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم وقسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للبناء والأخشاب بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت يوم دراسي حول تحسين سلامة العمال من خلال تقييم المخاطر والتدريب والإبلاغ عن حوادث الشغل في موقع البناء، وهذا غدوة الخميس 9 جويل 2026 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت. وفي موضوع آخر، تم البارح العشية حجز 35 دراجة نارية بمدينة العالية على إثر حملة أمنية لمنطقة الأمن الوطني في رأس جبل والأمن الوطني بمختلف تشكلاته. وعلى الصعيد الوطني، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكام بالسجن تتراوح بين عام 1 و27 عام ضد أفراد شبكة دولية تضم صناع محتوى وفتيات تونسيات وموظفين سابقا لتورطهم في إنتاج محتوى إباحي وتبييض الأموال. وين أوضحت معطيات إعلامية أن هذه الأحكام القضائية المشددة صدرت إثر تحقيقات أمنية وقضائية مكثفة كشفت عن تورط عناصر الشبكة المذكورة في حزمة من التهم والأنشطة غير المشروعة. وبينت المعطيات ذاتها أن التهم الموجهة للمدنيين تشمل إنتاج ونشر محتوى إباحي عبر منصات التواصل الاجتماعي وتبييض أموال متأتية من أنشطة مشبوهة عبر إدارة تدفقات مالية، فضلا عن الانخراط في شبكات ترويج المخدرات بين الشباب. وأضافت أن الأبحاث أثبتت تورط أفراد الشبكة كذلك في جرائم تتعلق بالتحرش الجنسي واستغلال وابتزاز عدد من الضحايا تحت طائلة التهديد باستعمال النفوذ الرقمي. وينطلق بداية من يوم الأربعاء باب التسجيل في خدمة الإرسالات القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026، وذلك لفائدة المشتركين لدى مشغلي الهاتف الجوال الرقمي. وين أوضحت وزارة التربية أن التسجيل يبدأ من الساعة 10 صباحا، وذلك بإرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 58005. وفي موضوع آخر، واصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم البارحة 3-7 جويلية جلسة الاستماع لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش مشروعي المخططين المجالين للمجرين الإقليمين الثالث والرابع. هذا وبين سيد سمير عبد الحفيظ أن التشخيص الحاصل بخصوص الوضع التنموي بين تفاوت في مستويات التنمية بين الجهات في الإقليم الواحد وبين المعتمديات في الولاية، وهو الأمر الذي ينسحب على الولايات التي تكون الإقليم الثالث. وفي موضوع آخر، أكدت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر على أهمية احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ وإعداد الأغذية داخل المنزل، وذلك للوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. وأوضحت في بلاغ نشرته وزارة الصحة البارح أن النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين ونظافة المطبخ والفصل بين الأغذية النية والمطبوخة وحفظ المواد الغذائية في ظروف سليمة واستعمال الماء الصالح للشرب في عدد المواد الغذائية هي ممارسات بسيطة تحمي صحة جميع أفراد الأسرة. كما أشارت وزارة الصحة أنه احترام قواعد حفظ الصحة المتعلقة بالأغذية في المنزل والالتزام بأفضل الممارسات يساهم في الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية وضمان السلامة الصحية للأغذية لمختلف المواطنين. وعلى الصعيد الدولي، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو أنه الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران، وضحت أن هذه الضربات تهدف لفرض ثمن باهظ على مهاجمة سفن تجارية تقل مدنيين في ممر مائي دولي. وعودة لشأن الوطني ولمحة على التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026؟ عامة صافي إلى قليل السحب. والرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية جهات الجمهورية التونسية. ويكون البحر مضطرب بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتكون درجة الحرارة في ارتفاع طفيف وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية جهات الجمهورية مع ظهور أشهيلي محليا. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق من أصحاب الدراجات النارية إلى ضرورة التزام الحذر عند المجاوزة وارتداء الخوذة ضروري. استماع في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: بين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
3: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
2: إن شاء الله خير.
3: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمك هو؟
3: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
2: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
5: اصناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج غام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
9: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، اسكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاده تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: العالي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: راديو اكسجين اف ام.
1: صوتك صوت العالي.
2: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.

0: كان عيش كمان وكمان إليسا وصلتنا للعشرة واحدة شنتقلقة تسمعونا في أحسن أفر
1: أفر ديو في أحسن أفر
0: أحسن أفر
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار وباش تعمل أحسن أفر عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة
3: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458 أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
0: أهلا وسهلا على سليمة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. حاضرة معنا مريومة من أجونس إكسبريس نورة بيزرت. مريم أهلا وسهلا، مرحبا.
4: صباح الخير، صباح الورد والياسمين والعنبر.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. شنو أحوالك يا مريم؟
4: والله الحمد لله، إن شاء الله اليوم يبدأ نهار طاقة سعادة وفرحة وخير وفريات وكل شيء زين إن شاء الله.
0: إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بي قبل ما تقولنا على الفريات اللي عنا اليوم

0: سألونا قالونا في أجانس إكسبريس نورا بيزرت فما ديال الكري في راسنجلا في رفراف خاطر ما نسمعوش ما نسمعوكمش تتحدثوا عن الكرويت في رفراف وفي راسنجلا نسمعو ديما كان في بنزرت
1: أمبي الحقيقة احنا ديما نقولها لبيان اللي نختاروهم مع احترام لرفراف وراسنجلا دونك الأكثرية اللي دوموند اللي يجيونا يجيونا كورنيش لقد حاجة تقريبا معناتها للسنترازي وطبعا معناتها اللي ياخذوا من عنا ياخذوا متاع مدة طويلة باغ اكزومبل متاع جمعة متاع ثلاثة أيام وبنزلوا معناتها ديجا تستحق أكثر من ثلاثة أيام معناتها تنجم جست تقعد في بنزرت في لاكرود في كورنيش في وسط البلاد في بلايص قرايب للبحر وتتحرك معناتها بالكرهبة نتاعك تمشي لراسنجلة تمشي لرفراف تمشي الغال الملح دونك بنزرت راي كبيرة معناتها حتى كي تقعد في رفراف لازمك راك تجي لبحر راسنجلة وتزور البحورات هذوما.
0: باهي بور لو مومون ما فماش ما عندكمش عروض بالنسبة لرفراف وراسنجلة لكن اللي إذا كان فما معناتها مرحبا هكا ولا إيه؟
1: نعم خمسيك معناتها احنا عندنا علاقاتنا مع اللي عندهم دي زابارتمون رفراف وفي راسنجلة دونك الدوموند هذيا سونو الكليون دونك إذا كان يجيني يحب على حاجة هكا
0: بيان سور باش نوفروها له. اوكي واضح يعطيك الصحة مريم ميرسي بوكو. دونك ش عندنا اليوم؟
1: بركة
0: اقعد لنا في بلاصة فيها ريزو وصوتك يبدا واضح باش نسمعوا الخير والبركة.
1: أيه نيجا عندنا ان شاء الله عندنا ارض هذيه للبيع فيها 1180 متر مربع هذه موجوده في بنزرت الجنوبيه قريبه للقنطره الجديده فيها شهاده ملكيه فرديه وصالحه للبناء زيدا دونك اللي يحب يستثمر في الارض هذيه مرحبا به واذا كان يحب يشري منها 500 متر مرحبا يحب يشري اقل زيدا كيف كيف مرحبا طنون بزوان تاع الكليون زيدا شنو يحب يشري في الامبلاسمون هذيه اللي هي المثلين طريق راسنجلة قريبة لبحر راسنجلة استثمار باهي والحقيقة حتى السوم زادة باهي متاع 170 دينار المتر المربع وقابل للنقاش زادة إذا كان تشيخوا بتبيع مساحة صغيرة قابل للنقاش حتى في المساحة الكبيرة إذا كان حد ياخذها الكل زادة مرحبا به نوفروا له إن شاء الله السوم اللي هو يستحقه
0: باهي
1: عندنا زيدا المرهبي باش نعمل عرفتك العموم خاطر عندنا اراضي في بوزيريا عندنا اراضي في حفر مهر عندنا اراضي في بنزرت الجنوبيه والمساحه نتاعهم ما بين ال 200 متر مربع حتى ل 300 متر مربع بشهاده ملكيه فرديه وهذه الحقيقه الاراضي هذوما فرصه معناتها فرصه علاش خاطر السوم نتاعهم يتراوح بين 30 مليون حتى ل 40 مليون دونك انا مزيت نحكي تو على 30 مليون و 40 مليون في 2026 وفي ام بلاسمون معناتها على 5 سنين راهي باش تتطور خلينا ديما نقول نعطيو نظره استباقيه للبلايص كيما هكا انا ابار هذيا الكل عندنا زيدا كيف كيف لوكاسيون للفاكونس عندنا لوكاسيون ترجع كريحة البلاد الحقيقة فيها طابع ارتيزانا من ريحة البلاد حاجات اوستونديك دونك حاجات مزيانة برشا فيليت بالبيسين ديز ابارتمون بتبيع اللي باش يجي صيف بحذينا مرحبا بيه عندنا الاسعار زادة معقولة في متناول الجميع كيف كيف كيما اللي عنده 100 دينار باش يصيف كيما اللي عنده مليون باش يصيف يكلمونا بتبيع اذا كان يحبوا على ريزرفاسيون يكلمونا على 93 175 458 عندنا 55 499 878 وهذوما موجودين 24/24 على الواتساب سينو عندنا رقم المكتب العقاري اللي هو 72 435 3 0
0: تري تري بيان وي مريوما مرحبا بالناس الكل نذكروا بتبيع بالادغيس نعاودوا نذكروا بالادغيس اللي هي مقابله باش الناس تشد سيرفيس دي مين
1: أيوه ميدي الله يبارك لدغيس نتاعنا البيرو نتاعنا مقابل سيرفيس دي مين مين ياخذوا لي بيرمي والكارت كريس محلولين ديجا 24/24 لي عاد
0: مريم
1: نعم ميدي
0: اي
1: كل شيء
0: كل شيء 24/24 ميسالش موجودين راهو موجودين حتى نكونتاكتيوكم سور فيسبوك نلقاوكم ديسپونيبل يعطيكم صحة كامل الفريق شكرا ليك مريم يعطيك الف صحة كانوا هذوما افارياتنا من اجنس اكسبريس نورا بيزرت
2: افاريو انت احسن افار
3: احسن افار
2: من لا افار

عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
2: مع كتالوج خليلي وكارت ولاد الدار تنجم تريزيرفي اي ارتيكل يعجبك. كيفاش تعمل نفسر لك؟ سهله برشا الحكايه. انت دخلت العزيزه وعجبتك اي حاجه تنجم تعطي التسبقه ب 15% من حق الارتيكل. الحد الادنى للتسبقه 20 دينار. تخلص الباقي على راحتك حتى ال 15 اوت. الارتيكل يجيك للمغازه وقت اللي يخلص وتفرح بها عائلتك. العرض هذايا متوفر من 24 جوان ل 31 جويليا 2026. ما تفلتش العرض المتوفر اليوم زيد الاربعاء 8 جويليا في عزيزه. سوبر افير كل نهار. اليوم شنو اللي عندنا؟ عنا الدقلة. دقلة النور ارتل تلقاوها ب 2980 فقط. عندكم ثلاثة كؤوس باللورية يجيو للجلاس، يجيو للكريمة، يجيو درا، يجيو للي تحبوا عليهم انتوما ب 4500 بعد ما كانوا ب 5990 فيهم 25% تخفيض. وفما ثلاثة كوبي ثلاثة كؤوس باللورية يجيو متاع ماي متاع جو للبريزنتاسيون حاجة هايلة على الاخر ب 4500 كانوا ب 5990. وفما زيدة ثلاثة هما راهو كلهم مجموعة متاع ثلاثة كؤوس باللورية أما في الحجم وفي الشكل يختلفوا وتنجم تستعملهم في برشا حاجات. هذو ما يجيو العصيدة يجيو للجلاس زيدة 4500 فيهم 25% تخفيض. حاجة مزينة على الأخر تنجم تستنفع بها. وإحنا عنا مناسبات وعنا أفراح. أوكي كي باش تقدم في كؤوس يبدو لائقة. فوالا هذو ما اللافريات متاع عزيزة بالنسبة لليوم.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البراء كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل، صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك، ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس امبيونس وموسيقى عومه وتفريد تصوير وسوفنير، جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: ماجزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش يجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في 7 الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: مرحبا بكم الناس الكل، دورة المرشي سيفون، أهلا وسهلا. مرحبا،
3: أهلا وسهلا، تحية ليك نادية وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين فام. مرحبين من قبلك أنتم في مرشي البحيرة مع أجواء الحضرة مع أجواء الزيارة، يقول لي معلين الجماعة هنا وشيخين شيخين شيخين شيخين وعاملين جو كبير. تحية للناس الكل اللي تخدم هنا في معمل في معمل في مصنع، تحية للي يخدموا في المعامل زادة كيف كيف مبني في مرشي البحيرة. بون هنا جينا باش نعملوا طلة مرة أخرى، دعوة للناس الكل أكيد المناطق المحيطة بمرشي البحيرة باش يكونوا موجودين هنا باش يقضوا من هنا. بركة الله الخيرات 7 موجودة هنا، ناس باهين ناس طيبين ناس يحبونا وقت اللي نزوروهم. أما شنو الأسعار اللي موجودة هنا؟ أيوتا يجي أقعد فوق كرسي أنت بابا، أقعد على الكرسي عشان بدي خليني نخدم على روحي، حتى نجيك بعشاء كل التفاح وريد. هيا نمشي
2: أنا
3: حاجك يعني ال ستار عليك. البطاطا اليوم في مرشي البحيرة لقيناها موجودة على 18%، فلفل المسكي 18%، فلفل الحار موجود ب 18%، في حين الفلفل الحلو زوز دينارات و 400، الطماطم باش نلقاها موجودة على على دينار و 200 عفوا، القرع بوت الزينة باش نلقاها موجودة على دينار و 400، الفقوس باش نلقاها موجودة على دينار و 600، في حين باش نلقى بالنسبة للكيلو البصل على 12% الكيلو. ربي عم يوسف قد ايه كيلو السنيري عم يوسف؟ قد 2000 فرنك بالنسبة للكيلو السنيري، بلاش العرشة يعني السنيري أتاهم باش نلقاها موجودة على 2000 فرنك، اللوتي باش نلقاها موجود 12% كيما فما ب 800 مليم كيما فما زاد كيف كيف بدينار. في حين عم يوسف قد ايه قارس الأخضر؟ قد ايه قارس الأخضر؟
4: قد ايه قارس؟
3: 4 دينارات يا نادية
2: سلمنا عليه سيفون ربيعين.
3: سلم عليك سلم عليك عم يوسف هيك سلم عليك سلم عليك برشا برشا برشا. كيفاش كيفاش قول لنا انت قول لنا انت قول لنا بنفس اللحن هذا
4: انت قول لك مزور عليك كما مرة أخرى غادي
3: زورنا قالك زورنا راجل مرحبا زورنا
2: مرحبا مرحبا هو يزورنا واحنا نمشي ومرحبا بينا احنا عندهم هو مرحبا بيهم معانا ان شاء الله ربي يعينهم يا سيفون
3: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. اي يا سيدي المعدنوس تلق باش نلقاه موجود على 500 مليم، نمشي نعملوا طلع على اثار جاي قد ايه المذبوح اليوم قد ايه عندنا كيلو مذبوح 8 دينارات، الكبده الدجاج قديش؟ 12 دينار بالنسبة للدجاج الكويس دون قديش باش نلقوه اليوم؟
5: 13.5
3: 13 ونص بالنسبة للكيلو السكالوب، نزيدوا نقدموا شوية نزيدوا نشوفوا جاره اللي بجنبه باش ما يتغشش علينا زاد كيف كيف. يعطيهم النقار اللي عندك هاي هذا كيلو شوية نحن
5: كيلو ستيك 6000 كيلو ستيك 16000 3 كيلو فخاف ب 18 دجاج ب 8000 سكالوب دجاج ب 16000 سكالوب داند ب 17 بجوانح ب 4000 كيلو كركاس دينار
3: دينار. يعطيك الصحة بارك الله فيك وربي يجيب لك القاسم أحلى نعيم زاد نسلموا عليه برشا لو بعد تلقاو الصور على صفاتها في الفيسبوك أكسجين أف إم. نزيدوا نقدموا شوية هو الفيلم كيما قلت لكم قبيل بلي قد إيه القرع بالبرج ولا بالكيلو عمي؟ بالميزان قد إيه الميزان؟ 12 بلا شكرا نسلموا عليك بربي عم وحيد العروسي نسلموا عليه برشا برشا زاد متعاون كأتم يعني يزيد وضح لنا في اللافتات الإشارية نتاع الأسعار اللي موجودة هنا. ربي فضلك يا عم وحيد عنده الدلاع الكيلو موجود ب 850 وبالموت، في حين البطيخ باش تلقاه موجود عندهم 1680 وقال لكم احلى وعسل في الدلو ومرحبا بكم. زاد كيف كيف تمشي لبلاصه الغلبه مش نمشي نعمل طلع على بلاصة الغلة. عنا كيف كيف الكوخ الروال وعنا الكوخ المتوسط وعنا كل شيء. يعني هنا بالنسبة في مرش البحيرة ما ننساش القنوية اللي باش نلقاها موجودة ب 18% بالنسبة للكيلو سيريز زاد كيف كيف الكيلو باش نلقاها موجودة على 15% طماطم سيريز باش نلقاها موجودة عفوا على 5 دينارات الكيلو 5 دينارات بالنسبة للكيلو. التفاح اليوم باش نلقاها موجودة على 4 دينارات و80 العنبة اللي عنبة أحمر متوسط الكاليتي 6 دينارات و80 العوينة كاس حشوية 6 دينارات. يقولوا لي السيدر هذا النوع نتاعها السيدر بالنسبة للعوينة الخوخ بوتبقايا الخشيرة بالكل باش نلقاها موجودة 6 دينارات و250 بالنسبة لولد القمرة باش نلقاها موجودة على دينار و500 بالنسبة للكيلو. في حين البتنجان باش نلقاها موجود على دينار و600 قلعة بوتزينة باش نلقاها موجود على دينار و400 بالنسبة للكيلو. عم هنا عندك البطاطا موجودة على 18% وخونا يعطينا قديش الكيلو البقري اليوم 47 دينار و800 المرقيز باش نلقاه 35 دينار. بالنسبة للكبدة هذا شنو كبدة ورية كبدة وقلب قديش 50 دينار بالنسبة للكبدة والقلب. بالنسبة اللي حب على الدجاج الحي قديش كيلو الدجاج الحي صديقي 5 دينارات بالنسبة للكيلو الدجاج الحي. نحاول نذكر مرة أخرى في مرش البحيرة هذه الحاجات موجودة البواقي زادة كيف كيف باش تلقاها أو التوابل كل واحد شنو يحب يقول باش تلقاها موجودة زادة كيف كيف الجبونة مواد التنظيف كل شيء موجودين هنا تنجموا تكتشفوا أكثر الأجواء بطبيعة الحال في الصور على صفحتنا في أوكسجين إف إم. كذلك للمغروم مغرومين بتربية الحيوانات كما العصافر كما القطاطس كما ترشات الزينة الشيخ علي الشيخ علي أيوة زادة شيخ علي مثل هاي بابا نشوفوا الحوت شنو شفت تقبيلك شو شفت بيه الحوت عجبتك مزيانة
2: كيفك قلع
3: الحوت أنا
2: قلع
3: قلع صحة بسلامة
2: أيات الجميلة بسلامة ربي يحفظها وربي يفضلها سيفون ما شاء الله عليها تبارك الله أنت أحلى حويتة اليوم إن شاء الله تتربى في عزك. مرسي بوكو سيفون أجواءك العادة جميلة جدا في دورة المرشي هاركم أسعد الأيام إن شاء الله طريق سلامة للجميع.
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.

0: وتضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك وتلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبيت غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: ولا كلمونا على 22-908-708.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيربلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك
9: أكسجين FM بالصوت العالي

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين إف إم.
0: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
2: الصوت العالي.
3: أخبار أكسجين إف إم.
4: المواد الإخبارية على أكسجين إف إم مرحبا. جهويا وفي منزل بورقيبة انطلقت أشغال إزالة الأعشاب الطفيلية ورفع مختلف أنواع الفضلات إلى جانب تنظيف حواشي طريق بكل من نهج 15 أكتوبر ونهج العرب، وذلك في إطار العناية بجمالية المدينة. تشهد منطقة المرازيق انقطاع متكرر للماء والضوء، هذا ويطالب المتساكنين من المصالح المعنية بالتدخل لحماية الممتلكات وتجنب تعطيل مصالحهم. وطنيا انطلقت اليوم 4/8/2026 بداية من 10 صباحا عملية التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا دورة 2026 عبر الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على نحو التالي: كتابة باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى المسجلون إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الأربعاء، حيث تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا وتكون السماء عامة صافية إلى قليلة السحب. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطرب بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي اليوم تسجيل 22 بؤرة تسمم غذائي جماعي أسفرت عن إصابة 708 أشخاص منذ بداية الصيف، وأوضح أنه هذه البؤر تم تسجيلها في محلات الأكلات السريعة ومأدوبات حفلات الزفاف، وأخرها بؤرة التسمم اللي تم تسجيلها في حفل زفاف في جابس وأسفرت عن إصابة 256 شخص. على الصعيد الدولي، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لهجته تجاه إيران معلنا انتهاء مذكرة التفاهم بين البلدين، ومؤكدا أن واشنطن لم تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وذلك خلال لقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو على هامش قمة الحلف في أنقرة. وفي الختام أذكركم كافة فريق اسم الأخبار لإذاعة أكسجين إف إم باحترام قواعد السلامة المرورية وعدم الإفراط في السرعة، طريق سلامة للجميع.
0: أكسجين إف إم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين إف إم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين إف إم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: FM.
1: Oxygène FM, بصوت العالم.
0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره.
4: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
4: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسمياً الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
4: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrée le 1er septembre, et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
6: اصناعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsash qawta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 643.
4: ما زرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بوليه دو فرماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: راديو أكسجين FM. صوتك بالصوت العالي.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي
1: العزيزة المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف. ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: راديو اكسجين اف ام.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: للسهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها هوية. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبنلهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل 3 شهرين جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيري. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العادة. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس كل مواجيد من لازم لازم. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على 90 على 104.5 على السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع، موعد جديد كالعادة، والفضاء والمجال فيه كالعادة لكم انتم اللي تتفاعلوا معنا في كل المواضيع. توصلوا أصواتكم على 31 10 80 90. مرحبا بالجميع. دونك باش نبداو بعد شوية إن شاء الله مع المهندس والخبير في المناخ حمدي حشاد. حمدي اللي تعذر علي باش يكون معنا البارح، باش نحكيو معاه على التغيرات المناخيه الاخيره، على ظاهره النينيو اليوم، اسكو معنيين بها ولا لا، شنو هي ظاهره النينيو هذا والسوبر نينيو اللي الكل تحكي عليها، ارتفاع درجه الحراره اللي قاعدين نشوفوا فيه في الاوروب، وحاله الوفاه حتى اصلا اللي سجلناهم احنا نقول قائل مالفين بارتفاع درجه الحراره في الصيف في تونس. والحمد لله ديما نقولوا الحمد لله كل ما يعطينا ربي جينا باللطف وقادرين اننا نتجاوزوا. اسكو اليوم معنيين بالظواهر هذيا، حرارة باش تكون استثنائية ولا حرارة اللي تعودنا عليها في تونس؟ كل النقاط هذه نحكيو فيها. كيف كيف السيد خليفة الهمامي المهندس في المياه والمستشار في التنمية المستدامة يتحدث على النقل الحديدي اللي اعتبر انجع طريقة، يقول يجلي صبة القمح وكيف كيف منتوج الفوسفات، وعليه وعليه يعني يدعو الى اعادة تهيئة الخطوط من والى مواقع الانتاج، واعتبر خيار استراتيجي. ان شاء الله بعد شوية سي خليفة الهمامي يكون حاضر معنا ونحكي عليه بكثر تفاصيل الموضوع. كيف كيف زاد البارح كنتوا سمعتونا تبعتونا، كانوا حاضرين معنا الاصحاب شهيد العليا معطلين على العمل، وكانت معنا المنسقة العام متاعهم، تحدثوا على مطالبتهم بدرجهم ضمن القانون 18 لتصفية أصحاب الشهادة العليا. اتصل بينا زاد كيف كيف، اتصلوا بينا المنسقين الحاملي شهادة مؤهلة تقني السامي في تونس البي تي اس بالطبيعة، وطلبوا منا باش يتفاعلوا لأنهم هو بيدهم يحتجوا ويقولوا تم إقصاءهم وإبعادهم القانون عدد 18، يعتبروا رواحهم من حاملي الشهادة العليا. يقول لك أبريتو هما الزوز، مسارات تكوين في تونس زوز، مسارات تدريس في تونس، تاخذ الباك وتمشي تواصل مع مؤهل تقني سامي، ولا تاخذ الباك وتمشي تواصل مع الإيجاب، ما فهمش علاش باش يتم اقصائنا احنا في الاخر. ابريتوز ده احنا حاملي شهادة عليا. دونك هذا الكل نجمو نحكيو فيه بعد شويه ومع مختلف ضيوف باش يكون حاضرين معنا كالعاده في لازم لازم من توا حتى الماضي ساعتين ونص. عزيز في الاخراج، ألف الجندوبي في رئاسة التحرير، حمزه طيشي معكم كوتي ميكرو. تحيه كبيره لكل مستمعينا الناس اللي تابع فينا، مواصلين معكم في لازم لازم بعد لحظات.

0: خصي معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على الحرارة المرتفعة، الوضع في تونس مقارنة بالمحيط، مقارنة بزادة بأوروبا، درجة الحرارة اللي كانت كبيرة واستثنائية. دونك نقاط هذه كل باش نحكيوا فيها، نتفاعلوا معها اسكو زاد احنا معنيين مش معنيين، دور طبيعية هذه الكل، خاصة ظاهرة نينيو حكينا عليها وسوبر نينيو في الفترة الأخيرة، اسكو باش يتأثر بها ولا باش تأثر علينا في تونس. حاضر معنا المهندس والخبير في المناخ حمدي حشيت. حمدي مساء نور، مرحبا بك.
1: مساء نور، مرحبا بك ومرحبا بكم مستمعين من الأكسجين الفين.
0: حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا خاصة في أوروبا، لكن درجات بتتر نقولك في تونس احنا ملفين، معناتها مش حاجة جديدة علينا. اليوم اللي نحكيه زادة كيف كيف أبار الحرارة المرتفعة للظواهر طبيعية كما نينيو غيره، معناتها اليوم تونس معنية بهذا الكل ولا بالنسبة لنا بش كالعادة نستحفظ على درجات الحرارة اللي ورفنا بيهم من السنوات الأخيرة؟
1: معنية طبعا،

0: إذا بليت وصلت المستويات ممكن نوعا ما مزعجة أو معناه ممكن تسبب في مضاعفات صحية. بالتالي الفكرة ذيك السيدة اللي نحن مسلسين مش تح لازم ايش تكون هي معناها أساس التفكير. معنا ممكن توا خلينا كل الحمد شو نقولوا ابتداء من نهار الجمعة معناها حتى لنهار الثلاثة اللي مبعد معناها تقريبا على امتداد 10 أيام ممكن تأثير درجات حرارة مش تقل على 37 درجة كأقل درجة معناها أقل درجة حرارة مسجلة. معناها ممكن توا باش نختبروا درجات الحرارة المرتفعة فعليا معناها في مستويات غير طبيعية معناها نوعا ما. معناها أوروبا نفس الشيء في حالة من التأهب معناها حول هذا الموضوع نظرا لأنه معناها تقريبا شيء نص جزء كبير من الدول الأوروبية معناها مش نسجل درجات حرارة نوعا ما مرتفعة جدا معناها مقارنة باللي صار. تقريبا أوروبا تنتظر الموجة الثالثة من ارتفاع درجات الحرارة بالنسبة لهذه السنة. الموجة الأولى كانت في مين، الموجة الثانية كانت في جوان معناها وين خذت أكثر من 10 أيام، وتوا معناها تقريبا مش نبداو في الموجة الثالثة اللي باش تقع حتى نقولوا 17-18 جوية معناها دونك تكون معناها تأثيراتها أكبر من سابقتيها معناها واللي صار قبل.
1: باش كون منطقيا يعني اصعب على دول اوروبا، لكن في تونس ديما نحكيو على درجات يعني متعودين بها متعودين بها.
0: ما نكونش متعودين، لكن ممكن هي السنين اللي صاير خمسه اللي صاير تو معناها اللي درجات الحراره قاعدين نسجلوا فيها راهي اعلى من المعتاد معناها صفه بسيطه يعني مش حاجه كبيره. مين المشكل حمزه؟ المشكل العدد الايامات في درجات الحراره تتجاوز 35 درجه برشا، واليوم معناه تقريبا الفترة معناه طويلة نوعا ما، الفترة خلينا نقولوا طويلة معناه دونك هذا اللي قاعدين مقلق في الموضوع. الفترة ذيك ولات معناها قاعدة تتمدد تدريجيا وتخلي درجات الحرارة مزعجة نوعا ما، ولا تخليها معناها تكون عندها تأثيرات أو تداعيات صحية كبيرة.
1: بالضبط، يعني كنا متعودين بأيامات نقولوا سخان أكثر من العادة في الصيف، اليوم باش نوليو نحكيو على ريتم تقريبا هو بيدو كل يوم 37-37 أقل حاجة.
0: معناها ولذلك كل معناها ضد أيامات الحرارة معناها طويلة معناها بالأيامات تجيو مش معناها نهار ثلاثة أيام كهو تتعدى الحكاية. لا تو ولات معناها في تلقى فيه خمسة يجيك 5-6 أيام سخان برشا، بعد ترتاح نهارين، بعد يجيك نفس الشيء 5-6 أيام أخرين أو أكثر أو 10 أيام يكون سخان برشا، وهكذا دواليك معناها ذاك اللي قلق حمزة معناها دونك يفرض علينا نوع معناها من المراجعة على الأقل اللي قاعد يصير بالتالي اللي ماهوش طبيعي جدا اللي قاعد يصير. ابتسامتي على النينيو حمزة، النينيو ما تقريبا البشرية تنتظر النينيو استثنائي في فصل الخريف، لكن تونس معناها ممكن نشوف التأثيرات المرمى التأثيرات المباشرة ليك. لا
1: شنو نينيو ساق بك وشي سي حمدي خنذكروا به للناس فسروا له شنو الظاهرة ذي؟
0: نينيو ظاهرة هي معناها تقريبا هي علاقة ما بين المحيط والجو، معناها وين ترتفع درجات حرارة المياه السطحية في المحيط الهادئ معناها بطريقة غير اعتيادية، وكل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة هذيك تضعف الرياح التجارية. نقولوا نحن الرياح اللي تدز كالماء السخونة هذيك تبعدوا على البلاصة هذيك وتخلي الماء البارد يجي تتكدس السخانة في المنطقة هذيك، لما تتكدس السخانة تتحول إلى مستودع أو خلينا نقولوا خزان حراري، معناها تخزن الحرارة بشوية هذيك يكبر يكبر يكبر يكبر لين يكون أساس نتاع دوائر مناخية متطرفة تصير مستقبل.
1: يقول ظواهر مناخية متطرفة تصير مستقبلا، معناتها نحكيو على شتي قوية فحاجة هكا
0: فيضانات جفاف معناها الأشكال اللي ممكن المناخ ياخذها في أنماط متطرفة نوعا ما غير الأنماط المعتادة أو اللي نحن نعرفوها في كذا اللي يخوف الموضوع واللي يخلي معناها الأمور نوعا ما معقدة شوية ما تخليهاش في إطار الوقت.
1: دونك معنيين ب نجم نقولوا معنيين بامطار ولا بخريف باش يكون كسح شويه بلغتنا العاميه ولا خاطينا؟
0: كوكب الارض مش على تونس، نحكيو على كوكب الارض. نعم يعني كان جوابك معناها فيما يخص كوكب الارض باش يكون معناها استثنائي.
1: وتونس؟
0: استثنائي. تونس معناها شوف اللي فما معناها القراءات الاوليه تو تقول اللي ممكن فما تكون تساقطات مطريه مهمه جدا مع درجه حراره تجي في فصل الشتاء. درجة حرارة ربيعية دافئة جدا معناها في فصل الشتاء، هذا تو الملامح الأولية على الأقل لا نقولوا الأولية لأنه ما زالت القراءات قاعدة تتوضح أكثر.
1: بالضبط واضح. نحكي زادة كيف كيف على أنه درجة

0: الحراره ولا لي فينومين هذوما الكل اللي قاعدين يصيروا يفسر انه فما تغيرات مناخيه كبيره قاعده تصير العوام الاخرى والمده الاخرى. ونحسوا انه برشا ناس بتتر مش فاهمه شنو قاعد صاير. حمدي دي معنا الكليشيه كلاسيك نتاع انه ربي هذاك اش مقدر لنا وربي هذاك شنو كاتب لنا وكا
1: اسمعني يعني معنى الباهي ما نعرفش يكون ايمانه باهي لكن كذلك ما لازم نفهم الامور هذه بطريقه علميه معنى ما نقعدوش معنى فك حكم المجهول معنى ما نختاروش اللي مش يكون في حكم المجهول خاطر هكاك ماهوش باهي معنى وقت الامم الاخرى تستعد تتحضر تتجهز لازم هذا كله في حكم المجهول. لا جميل جدا اللي باش تكون عندك معطيات علميه تعمل قراءات صحيحه قراءات متناسبه مع الوضع اللي المستجد اللي نحن فيه بالتالي ما نكونوش هكاك دائما في اطار الغيبيات. لازمش تصير الحكايه بالطريقه هذيك معناها
0: بالضبط
1: هذا اللي معناها لازم نمشي فيه.
0: فما دي تيرم تكنيك قاعد تستعمل فيهم في مصطلح في التدوينات والاستاتيوتك السيد حمدي حشيد دونك نفهمهم شنو الاحترار العالي الناتج عن الأنشطة البشرية هو سبب تقريبا رجعته للي صاير الكل معناتها قلت 97.9% من المساحات الحالية المتأثرة بموجة الحارة البحرية ما كانت لتشهد هذه الظروف لولا الاحترار العالمي الناتج عن أنشطة البشرية. وين بلغتنا العامية تدخل البشر كان مضر اليوم للمناخ ولا البيئة باش خلينا اليوم تحت وطأة درجة الحرارة المرتفعة هذه.
1: شوف انت حمزه معناها في العنصر البشري بصفه عامه معناها كانت تقريبا عندنا 250 سنه وخرجنا مليارات الاطنان معناها مغذيات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لكوكب الارض وهذا يخلي يفسد نوعا ما الغازات هذيك معناها قاعده تتكدس في الغلاف الجوي لكوكب الارض واللي قاعده تتسبب نوعا ما في المناخ اللي نحن نعانيو فيه او المخلفات على الاقل المناخيه اللي نحن فيها تو. نجموش نقولوا الحكايه اللي تعديت لاباس قاعده بالعكس تو معناها قاعدين نجنيو في ثمرة الاستهتار البشري معناها يعني غازات الاحتباس الحراري هذيك الانشطه الصناعيه المكثفه اللي كانت في مرحله ما معناها تو هل التداعيات نتاعها نتوفاهم في الوقت هذا.
0: حكيت تعاد شفنا تدوينة مهم برشا نحب نرجع فيها معاك على المكيف في أوروبا وكليماتيزوريت في أوروبا قلت إنه والله موضوع ينقسم عليه سياسيين اليوم
1: معناها خاطر هما الوقت قريب ما معناها كانت الحفاظ على الناحية الجمالية إذا نحن معناها أوكي عنا اللي كليماتيزور لكن نشوف حمزة معناها منظر ياسر خايب كليماتيزور مركب معناها من برا خيوط خارجة معناها المشهد مقرف يعني حقيقة هما معناها منهم كتمشي كخيار منهم مش نكونش المشهد هذاك حاضر في شوارعهم وفي الناس وصلت لدرجة معينة من الوعي معناها اللي حابه تحافظ على الناحية الجمالية تاع البيت. نحن ما اخترناش التمشي هذاك ركب في أي طريقة بأي شكل مهما كان طريقة التحرك نتاعو هما زاد كيف كيف كانوا في فترات نوعا ما باردة معناها وكانوا معناها الأكثر معناها البنية التحتية معمولة لفترات باردة طويلة. لكن إن أمر تغير معاش فترات باردة طويلة ودينا نحكيه على خلينا نقوله معناها تنجم تسكن في فصل الصيف وتتجاوز درجات الحرارة المستويات العادية اللي كنا نعرفوها قبل وهذا معناه اللي أثر برشا عليهم في الوقت هذا معناه وقت السخنة الدنيا سخانة تدخل في وسط الديار والديار معمولة باش تقعد سخونة قعدت كالسخانة هذيك وتسبب في 4000 حالة وفاة وتسبب معناها في حالة كبيرة من الانزعاج معناها في عدد من الدول الأوروبية معناها واللي ولا حديث كان كبير جدا حول جدوى اللي يرجعوا لتركيب معناها المكيفات على الأقل لتفادي موجات الحرارة.
0: كيف ما نصائح نجم نقدموهم للمستمعين بتاعنا شنو نجم نقولوا سي حمدي؟
1: نتفاديو معناها درجات الحرارة العليا والعمل أو التعرض المباشر معناها درجات الحرارة معناها يعني في الأوقات هذه معناها خاطر معناها ما نتجمش حاجة تكون محمودة العواقب لازم نشربوا برشا ماء ونتفاديو على الأقل الناس اللي تبقى عندها أمراض خلينا نقولوا معناها أمراض معناها مزنة معناها يتعاملوا بحذر شديد مع درجة الحرارة هذه فماش راهم مستانسين هذه راهي فماش كما أسطورة الحكاية راهي بدل راهي ماناش حتى تو نعطيو الإحصائيات الرسمية معناها على قديش نحب الوفيات في تونس نتيجة درجة الحرارة معنا حتى رقم أنا رأي موجود حب ولا نكره موجود بالتالي معناها مش معناها خاطر ما قلناش فما كم السنسين وتبقى معناها كنوعية النكت 40 في أوروبا ماتوا 40 هنا عاملين كانون ودرا شنو كان ننساش نكملوا بقية النكتة معناها 40 معناها عاملة كانون يضغطوا خارجين حمام وبعد في ليل في ليرجونس 40 درجة من درجة كبيرة شو بكستي وعم جو بعد ما تقلق بعض في العش آخر القائلة ومغضوة معنا هذا عبدك يا رحمن كنت يتبلغ كيف النقطة تعملوش بالتهتار مع الأمور هذي
0: شكرا حمدي نعطيك الصحة تحية كبيرة للسيد حمدي حشيد على كل هذه التوضيحات مهم برشا نفهموا الظواهر الطبيعية اللي قاعدة تصير عنا اليوم في تونس وفي العالم في محيطنا زاد كيف كيف دونك تحية كبيرة مهندس الخبير في المناخ حمدي حشيد اللي فسر وقال انه درجة الحرارة اكيد احنا متسببين فيها البشر متسبب فيها في الأنشطة البشرية اللي صارت كيف كيف برشا حديث على ظاهرة النينيو اللي هي كما سمعتوا انه حاجة نجمو تكون تداعياتها ونشوفها بارتير من فصل الخريف وتجم تلمو تتشد يعني يكون فما احتباس كبير وضغط كبير فانه تداعياتها باش تكون بعد موسم امطار قوي ولا نجم ندخلوا في جفاف يقول انه تونس مبدئيا ماهيش باش تكون معنيه صحيح هي من اقوى الظواهر المناخيه في العالم وتبدل تجم تبدل انماط الطقس في قارات كامله لكن التاثير على تونس يبقى غير مباشر وخاطر خارج نطاق الهيمنه المباشره خاطر بلادنا في الاغلب تتاثر اكثر بحاله الغلاف الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط وشمال الأطلسي حاول يقدم لنا معلومة تقنية بحتة دونك ادخلوا على الباج متاعنا كالعادة أكسجين تونيزي تلقاو كل التفاصيل وكل المعطيات اللي همنا اليوم أنه نهاية الأسبوع باش تكون سخونة سخونة بون كل واحد كفاية راها فما اللي يقبل فما ما يقبلش معناتها اللي راها عادية وفما اللي راها مش عادية بالنسبة لي الحرارة اللي باش تسجلوها في نهاية الأسبوع بارتير من نهار الجمعة إن شاء الله نمشي ونحسوها أكثر سبت وحد في الويكاند باش تكون درجة حرارة كبيرة تتجاوز الارتفاع المعدلات نتاعها المعدات العادية بلوتو فرق باش يكون بين 16 درجات بارابور للعادي اون توكا السخانة باش تكون بين 34 و39 في المناطق الساحلية وفي بقية المناطق وخاصة الداخلية والجنوب التونسي باش تكون بين 40 و45 درجة سورتو الويكاند دونك جمعة سبت حد اثنين ثلاثة أربعة خميس يقول حمدي انه باش تتواصل أكثر من أسبوع كما تواصل حرارة مرتفعة يقول بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي مع ظهور شيلي في بداية الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الغربية دونك بلاش نحكيو على موجة حر نتاع ثلاثة أربع أيام نحكيو على أسبوع أقل حاجة نعود نذكر أبارتين من نهار الجمعة السخانة باش تطلع بين 6 و10 درجات دونك مناطق الساحلية والشرقية بصفة عامة من بنزرت حتى للجنوب نحكيه على 34 حتى 39 والمناطق الداخلية والغربية مع جنوب التونسي نحكيه على 40 حتى 45 درجة دونك هذايا بطبيعة حارة للطقس أبارتير من نهار الجمعة مازال متواصلين معكم فلازم لازم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع
2: لازم على أكسجين أفان

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: Oxygène.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM.
5: مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي وجه عدد من أهالي منطقتي جوم الكبرى والفجة قبطنا واحد من معتمدية منزل بورقيبة نداء عاجل إلى ولي بنزرت ومعتمد منزل بورقيبة والمصالح المعنية، وذلك للمطالبة بالتدخل العاجل ووضع حد لمعاناتهم المتواصلة بسبب غياب التزود بالماء الصالح للشرب. وأكد الأهالي أن الأزمة مستمرة منذ سنوات وأثرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية، حيث يعانون من انقطاع مياه الشرب وعدم توفر المياه اللازمة لسقي المشية، إلى جانب اضطرارهم لتحمل مصاريف إضافية لشراء المياه ونقلها. وأشار الأهالي إلى أن مشروع التزويد بالمياه الذي تعطل بعد تعرض تجهيزاته للسرقة والإتلاف كان من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر مايو، إلا أن ذلك لم يتحقق إلى حد الآن وفق تعبيرهم. وطلب المتسكنون السلطة المعنية بتدخل العاجل لتسريع إنجاز المشروع وضمان حقهم في التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب. على الصعيد الوطني، حال مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم أمس الثلاثاء مقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتعطيلها إلى لجنة التشريع العام. ويتضمن مقترح القانون الذي تقدم به 10 نواب من 19 فصلا يدعو إلى أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر والأذون القضائية الباتة والنهائية ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة ولجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين، كما نص مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب على إلزامية تنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأي سلطة عمومية أو خاصة سواء كانت إدارية أو تنفيذية الامتناع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي بدعوى انتظار تعليمات إدارية أو سياسية أو بحجة غياب النصوص الترتيبية أو عدم توفر الاعتمادات أو بسبب التسلسل الإداري. وجاء في مقترح القانون أنه يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبخطية مالية من 1000 دينار إلى 5000 دينار كل شخص يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله أو اتخاذ إجراء مخالف ليها. طلب عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية لطفي غربال بضرورة تحيين مجلة الطرقات باعتبارها لم تعد تستجيب للمستجدات والتطورات التكنولوجية وتصرفات المواطنين بالطرقات. وذكر بإحداث لجنة التحيين لمجلة الطرقات بموجب مقرر صادر عن وزارة النقل، لافتا إلى أن المقترحات الصادرة عن اللجنة تتمثل في العودة إلى العقوبات القديمة في الردع وسحب رخص السياقة بالنسبة للمخالفات الخطيرة. في أبرز أخبار العالم، أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن 6000 بحار ما زالوا عالقين في مضيق هرمز. وقال الكابتن والاستشاري المعتمد من المنظمة البحرية الدولية إن شركات النقل البحري تواجه وضع ضبابي في مضيق هرمز، وذلك نتيجة الاستهداف الإيراني المتكرر لناقلات النفط. هذا المعاد الأخبارية متولكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق اسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
6: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
7: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفهم، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفهم، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: لازم على أكسجين
1: أفان. أكسجين أفان. وسيمعكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. لبارح كما تبعتونا كانت حاضرة معنا يسرى ناجي، ممثلة عن المعطلين عن العمل من أصحاب شهادة العليا، اللي عنوا دخولهم في وقفة احتجاجية سلمية مصحوبة باعتصام مفتوح ولا تراجع فيها إلا بتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18 لسنة 25 مورق 22 ديسمبر 25، والذي يتعلق بأحكام استثنائية الانتداب خريجية التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. دونك يتصل بنا زاد كيف كيف سيد لطيف بن علي، منسق حاملي شهادة مؤهلة التقنية السامي، يحب ويتفاعلوا في الموضوع لأنه بالنسبة اليوم محتاجين، يعني كيفاش تم إقصائهم من القانون هذا. هذا تقريبا السنس، خلينا نفهموا أكثر شنو صحيح شنو غلط. مع ضيفنا سيد لطيف بن علي، منسق حاملي شهادة مؤهلة التقنية السامي. سيد لطيف مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور، عايشك يا رحمه يديك وبيكم عايشك.
1: مرحبا بك، تصد بينا حبيت تتفاعل بخصوص اللي يتقال البارح، واعتبرته انه قلت انه كما اصحاب شهادة العليا من حقهم تطبيق القانون هذايا 18، احنا زاد علاش تم اقصائنا من القانون هذايا، وخلنا نفهم وجهة النظر هذايا سي لطيف.
2: هو في الحقيقة ما تمش إقصائنا، هو مازلنا نستنوا في الأوامر الترتيبية اللي إن شاء الله تصدر فهمتني ولا لا في القريب والمنصة، لكن ثم نوايا من البعض فهمتني ولا لا اللي تم إقصائنا. نحن ما تمش إقصائنا فهمتني ولا لا، نحن شهادتنا شهادة مؤهل تقني سامي، هي شهادة بعد البكالوريا، شهادة عليا، شهادة منظرة بالمستوى الرابع للوظيفة العمومية، تساوي معناتها المرحلة الأولى من التعليم العالي، ونشغل نفس الوظيفة اللي يشغلها خريج التعليم العالي في المرحلة الأولى، معناتها في نفس الوظائف معناتها في المرحلة الأولى متاع التعليم العالي. في قانون 38 وقع ذكرنا بالاسم معناتها، وفي القانون زي كتبوا خريجي التعليم العالي، معناتها القانون يشمل خريجي التعليم العالي، ونحن قانونيا شهادة عليا متاعنا، معناتها الشهادة متاعنا شهادة عليا. بالطبيعة فما شروط معينة للناس اللي باش يقع، هو قانون استثنائي لفئة معينة تتوفر فيهم الشروط من سن وسنوات البطالة وحالات الاجتماعية، معناتها ناس معينة مستهدفة. نحن فينا الفئة زي اللي هي من حالات اجتماعية فهمتني، واللي في حالات اجتماعية فهمتني حتى قاسية فهمتني ومزرية، فما سن أكثر من 40 سنة، معناتها مدة بطالة توصل حتى 20 سنة، دونك فهمتني ولا لا، معناتها ما هو توضع القانون زي قانون 18 لفئه معينه، معناتها هذاك الهدف نتاعو هو فئه معينه. والسيد الرئيس معناتها
1: شنو الفئه هذه سي لطيف؟ خلينا نفهم.
2: نعم،
1: شنو الفئه هذه؟ قلت حط لفئه معينه، شنو الفئه؟
2: معناتها الفئه من اصحاب شهاده العليا لمن طالت بطالتهم، هذه هي الفئه المستهدفه.
1: هو خلينا نتفقوا ساعه قبل كل شيء، قانون عدد 18 يقول هما احكام استثنائيه الانتداب خريجي التعليم العالي، دونك لهنا خلينا نتفقوا في الترم هذا اليوم. مؤهل تقني سامي يدخل في الخانه هذه ولا ما يدخلش؟
2: اي نحن شهادة عليا، نحن معناتها خريجي التعليم العالي صحيح، معناتها نحن من وزارة الشهادة متاعنا معناتها ماخذين الباك وقارين بعد الباك، هي شهادة منظرة، معناتها في تعريف القانون متاع الشهادة متاعنا هي شهادة منظرة بالمستوى الرابع للوظيفة العمومية، تساوي مرحلة أولى من التعليم العالي، هذا التعريف متاعها معناتها القانوني متاع الشهادة متاعنا.
1: حتى كان يكون اللي متحصل على الشهادة ما تحصلش على شهادة البكالوريا ولا تعدى مؤهل تقني المهني نورمال، يعتبر في نفس التصنيف ولا لا؟ ولا نصنفه بشهادة البكالوريا فما فوق؟
2: بعد الأوامر هي اللي بيشتحكم، أما في نفس التصنيف، هو أما الأوامر هي اللي بيشتحكم فهمتني ولا لا؟ ما نتسمى أوامر ترتيبية بيشتحكم، أما نحن مخذين الباك بكالوريا.
1: لا متفاهمين، ما خلينا نتفقوا، متفاهمين سي لطيف. نحب نفهم التوجه، ما متفاهمين في هذا الكل، علاش؟ على خاطر بالنسبه لاصحاب شهاده العليا ولا التعليم العالي يقول لك هكا ظاهره، احنا سيتواسيون احنا اللي معنيين بالقانون هذا. مؤهل التقني السامي لهنا يقول لك فما اختلاف، مثلا تم اقصائنا ما تمش اقصائنا، موجودين مانيش موجودين، هذا السؤال. علاش سيدك السؤال هذا؟ لانه اليوم المؤهل التقني السامي يجم ياخذوه برشا فئات، كيما تنجم تاخذ بكالوريا وتكمل تكوينك ولا قرايتك باش تاخذ البي تي اس، وفما شكون يجي من الاول معناتها سي ا بي بي تي بي بي تي اس، دونك اسكو نجمو نكلاسيو زوز فرد خانه والا لا؟ والزوزي راهو روحهم معنيين بالقانون هذا، والا لي نولي نختار كان اللي بي تي اس بعد الباك ماهوش جاي بالسي ا بي والبي تي بي.
2: هي هو مش إشكالية بعد، هي الدولة فهمتني ولا لا باش تعرف معناتها كيفاش تتصنف العباد هذوما، أما هي كشهادة تقني سامي هي شهادة زي اللي متفقين فيه. حتى اتصلنا ببعض النواب قالوا لنا راهو في النواب معناتها هما كيعدوها على أساس فهمتني ولا لا أي شهادة بعد شهادة البكالوريا هي تعتبر شهادة عليا ومعنيين بالقانون هذاك، خاطر هما وقت يعدوا القانون هذاك معناتها يعرفوا الفئة معينة مستهدفة الفئة معينة اللي هما من طالت بطالتهم وتتوفر فيهم شروط معينة مش على بعضه معناتها أي شخص باش ينتفع بالقانون الاستثنائي هذا. ثم ناس فئة معينة اللي هو السيد الرئيس، حتى السيد الرئيس مؤخرا قال لهم معناتها قال لهم رانا نحن باش نستهدفوا الناس باش ما نظلموا حتى واحد، يلزمنا نستهدفوا الفئات المعنية بالقانون هذا فهمتني، اللي هي الفئة اللي تستحق باش يتوجه لها القانون هذا، الناس اللي فاتت عمرها 40 سنة ومدة بطالة طويلة وحالات اجتماعية معناتها وعندهم شهادة عليا، هذا هو فهمتني ولا لا. ونحن مش فئة كبيرة رو مؤهل تقني سامي رو اللي تتوفر فيه شروط وكذا، مش فئة معناتها آلاف ولا حاجة من هذا القبيل فهمتني أستاذ معناتها هذا هو. نحن استأنا شوية من زملائنا اللي حضرنا معهم في عديد الاحتجاجات معناتها في في قانون 38 وحتى القانون زي 18 وفي الأخر معناتها البعض منهم هم رغم الكل هم زملائنا فهمتني نتاع الجامعات خريجي الجامعات، ولكن البعض منهم يحب معناتها وكأنه معناتها يحبوا معناتها نحو إقفاءنا وكذا، وهذا مش معقول. وحضرنا معهم في وقفيات فهمتني ولا لا احتجاجية وساندناهم فهمتني ولا لا، تبقينا شنو المشكل؟ المشكل فك العبارة اللي كانوا معناتها في قانون 38 ذكرونا بصريح العبارة معناتها مؤهل تقني سامي، بينما ذكروا شهادات التعليم العالي في القانون هذا لا أكثر ولا أقل، معناتها العبارة هي تغيرت لا أكثر ولا أقل فهمتني. أما نحن نخرج معهم في الاحتجاجيات ومسندين
1: ليه. خليني في النقطة سي لطيف ما نجمش تقولها وتتعدى معناتها، خليني في النقطة مهمة برشا انك تقول لك مذكورين في قانون، هما احنا في قانون وهما في قانون مش في نفس الخانة معناتها.
2: لا شنو في قانون معناتها في نفس القانون نحن، اما مش مذكورين بصريح العبارة. مثلا في قانون 38 ذكرونا بصريح العبارة قالوا مؤهل تقني سامي،
1: وعلى شو يتحدث القانون 38؟
2: 38 على الانتداب زاد الاستثناء اللي من طالت بطالتهم من خريجية اللي من طالت بطالتهم من خريجية التعليم العالي، ونحن بصريح العبارة ذكرونا مؤهل تقني سامي زاد كذلك اللي وقع رفضه وذاك المرة الأولى فهمتني ولا لا.
1: أي لكن القانون تاع اعداد 18 هذا محلول راه محلول، كيقول لك انتداب خريجي التعليم العالي محلول، هات نتفقوا البي تي اس تبع تعليم عالي ولا مش تبع تعليم العالي؟ التعليم العالي هو مزاولة التعليم في كليات التونسية والجامعات التونسية، والا هو لكل من يزاول تعليم قانوني معترف به من الدولة التونسية بعد البكالوريا. دونك هات خلينا نتفقوا الساعة في المفاهيم.
2: اي استاذ نحن كي نرجعوا معناتها للتعريف القانوني اللي معناتها هي تاخذ برشا تاويلات، حتى النواب قالوها معناتها هما معناتها كلمه التعليم العالي تاخذ برشا تاويلات. نحن الشهاده نتاعنا شهاده عليا، هكا التعريف نتاعها التعريف القانوني نتاعها شهاده عليا منظره بالمستوى الرابع للوظيفه العموميه تساوي مرحله اولى من التعليم العالي، ونشغل نفس الوظيفه اللي يشغلها خريج التعليم العالي من المرحله الاولى، معناتها هذا التعريف القانوني نتاعها. في نفس الوقت القانون راهو اللي خرج الجزائر أو قانون مش هكاك عشوائي معناتها خرجته الدولة ولا النواب عملوه، راهو لفئة معينة، راهو إذا أنت باش تعمل العدالة الاجتماعية بين الخريجي وأصحاب الشهائد ما تنجمش تخلي واحد وتخدم الآخر، معناتها هو نفس الظروف تتوفر فيه نفس الظروف، هذاك عاطل عمره 40 سنة وعنده 10 سنين بطال وحالة اجتماعية تخليه قال شنو قال ليه هذاك الدبلوم نتاعه مصح من وزارة التربية والتكوين فهمتني والاخر مصح من وزارة التعليم العالي، معناتها مش معقول هذا. نحن رانا فئة معينة معناتها القانون هذا ماشي لفئة معينة مستهدفة من سيادة من قبل، حتى القانون توضع للحكاية زي للفئة زي الاجتماعية الهشة لأصحاب الشهائد العليا مش للناس الكل. قانون استثنائي ديجا هو قانون استثنائي.
1: تحسوا سي لطيف انه اليوم كاينه في الفلو الوضعية نتاع مؤهل تقني سامي في القانون هذا في علاقة بالقانون هذايا، رغم ان التفسير واضح معناتها التفسير القانوني يقول لك اللي هي تعتبر الشهادة هذايا أعلى مستوى في التكوين المهني وتعادل أكاديميا البكالوريا مع سنتين ولا مع اثنين أو سنتين تسمى التعليم العالي. دونك لهنا في الحالتين ذوما
3: الديفينيسيون واضح، لكن تحسوا روحكم كانكم جيتوا في الوسط، كاينين وضعيه فلو.
2: والله هو مازال نحن ما عندناش تو الاجابه معناتها صريحه بالضبط بالضبط، ولكن نحن فهمتني ننتظر كلام سيد الرئيس مواجه فهمتني ولا لا، هو واضح معناتها قال لك نحن الناس الكل معناتها ما نجموش نقصوا عبيد فهمتني، زي كلام سيد الرئيس مؤخرا قال معناتها في مقابلته للمعطلين فهمتني ولا قال انا ما نجموش نقصوا ناس ونخدموا ناس ونقصوا ناس، راه العداله عداله اجتماعيه معناتها تضمن حقوق الناس الكل ان شاء الله فهمتني ولا لا. نحن معناتها ما قلناش رانا مقصين، مشنا مقصين نحن فهمتني، لكن الاوامر النداء زين نزيد نعاود نداء من انطلاقا من البرنامج نتاعكم انتم وبارك الله فيكم فهمتني ولا، الى سياده الرئيس الى رئاسه الحكومه الى وزير التشغيل، رانا فئه زاد حتى نحن يلزمنا فهمتني ولا لا، رانا توينسه فهمتني مشنا مقصين معناتها نحن اون فان كونت نحن توينسه، والقانون كما نقولوا نحن معناتها يشمل فئه معينه معناتها هذا هو فهمتني ولا
3: بالضبط.
2: نحن اصحاب شهاده عليا فهمتني ولا لا وكذا، وتعبنا وخذينا البكالوريا وخذينا بعد الباك خذينا توجه معين وخذينا بعد الباك وكذا وعندنا شهادنا، لكن كما الجامعات ما حالفناش الحظ ما خدمناش طالت مده بطالتنا طال العمر كذا فهمتني ولا لا، حتى ثم اللي ما عندوش الحق تو ينجم يشارك في المناظرات خاطر العمر ما عادش يسمح وكذا، وفما حالات اجتماعيه راه عندنا اللي عنده الكارني الابيض والاصفر وحالات اجتماعيه مثريه معناتها مش معقول تجي تخدم معناتها فئه صاحب شهاده عليا وصاحب شهاده الاخر معناتها تخليه تقول له ليه انت فهمتني ولا لا كذا فهمتني، هذا هو راه
3: واضح. شكرا سي لطيف يعطيك الصحة على كل هذه التفاعلات، كنا بيان سور نتبع مع بعضنا في كلام سي لطيف بن علي المنسق نتاع حاملي شهادة مؤهل على التقني السامي اللي يقول لك انه سيد الرئيس اكد انه ما نقصي على نقصي وحد حد اي انسان زاول تعليم قانوني واضح في الاطر القانونية التونسية بعد البكالوريا يعتبر تكوين عالي ولا تعليم عالي، دونك لهنا يقول لك وضعيتنا كيما اصحاب الاجازه يطالبوا الزوز بتسويه الوضعيه والحاقهم بالوظائف والمهن ولا الوظائف القطاع العام والقطاع الوظيفه العموميه معناتها وتطبيق القانون عدد 18 زادهما عليهم، وهذا المهم هذا المهم بيان سور انه اليوم نشوفوا من بعد كيفاش باش يكون التفاعل كيفاش باش يكون التسويه تاع الوضعيه للناس هذيا اليوم زاد كيف كيف، ومنذ لحظات كانت المسيرة السلمية اللي دعوا للمعطلين على العمل في ساحة الحكومة في القصبة في المباشر حتى في اللايف على صفحاتهم قاعدين تبعوا فيها مختلف وسائل الإعلام، وانتم اللي تسمعوا فينا كيف كيف تجموا تفعلوا معنا 31 10 80 90. مرحبا بالجميع،
4: لازم لازم لازم لازم لازم على أكسجين أفاق. أكسجين أفاق.

0: تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك آه ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: ولا كلمونا على 22-908-708
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: نسيف زيتون مرتضى يا سيدي توصلنا حتى 9:08. تحية لمخرجنا عزيز كان عامل جو على الغنية. تحية لي زادك كيف على الاختيار يعطيك صحة عزوز. دونك مواصلين مع بعضنا نحكيو على فلحتنا نحكيو على الفوسفات زادك كيف كيف الخبير في التنمية المستدامة وفي المياه سيد خليفة الهمامي نتفاعلوا معه في تدوينة مهمة كان نشرها حكي فيها على النقل الحديدي. قال يقعد ديما أنجع طريقة لإجلاء صابة القمح ومنتوج الفوسفات وعليه إعادة تهيئة الخطوط من وإلى مواقع الإنتاج يعتبر خيار استراتيجي. سي خليفة حاضر معنا نأخذ معك أكثر تفاصيل. سي خليفة مساء النور مرحبا بك.
1: مرحبا شكرا للاستضافة حمزة شكرا لإذاعة
0: أكسجين أفهم وتحية كل مستمع. ما نتصورش من فراء ولا اعتباطين هبطت التدوينة في التوقيت هذا سي خليفة نتصور.
1: لا هو مش اعتباطي يعني هو معناها نحن توك في موسم معناها الحصاد وتجميع المحصول ومصابة إن شاء الله باهية لكن اللي لاحظته معناها شاحنات معناها قاعدة هي اللي تعمل في الإجلاء ومع بالكياسات وشاحنات عمرها ما كانت معناها

0: نتاع الحبوب، وتصور انت في عام 1929 تم نقل تقريبا في حدود 5 ملايين طن من الحبوب ومن الحديد ومن الفوسفات، معناها تصور في 1922. بعد 100 سنة احنا ما وصلناش للأرقام هذه، علاش؟ خاطر معناها الشبكة نتاعنا معناها تحريات، وفما برشا ديليني خرجوا من الخدمة. وقلت معناها ذكرت اللي معناها الحل في انه استرجاعها هذيك، خاطر تمشي للأعماق، تمشي للكتاف، تمشي للميانة، تمشي للباجة، جنوبة، بنزرت، جومين، معناها مواقع الانتاج تاع الحبوب الكل تتعدى فيها، وعنده مسلك وحده وقطار ويمشي على روحه، وما ثم حتى اشكال على مستوى معناها الترافيك روتيني.
1: يمكن خاطر انت حكيت على الفوسفات وحكيت على نقل القمح، في قفصة الوضعية والمتلوي خير يمكن من بنزرت. بالنسبة لبنزرت فمشكل كبير متاع سكة حديدية، معناتها مش بنزرت حتى الشمال الغربي بصفة عامة، بنزرت وانت ماشي سخليفة نحسوا فما المشكل متاع ولا متاع السكة الحديدية، واللي عنا سنوات وإحنا نسمعوا في الإدارة العامة السكة الحديدية وغيرها وزارة النقل تحكي على إعادة إحياء السكة، إعادة إحياء السكة في المجالين سواء التجاري ولا نقل البضائع وإلا النقل المسافرين، لكن للأسف قعد مجرد أحاديث في الشمال الغربي سي خليفة وفي بنزرت.
0: يا سي حمزة أنا قلت في الشمال معناها اللي دي ليني الكبار اللي يمشوا معناها من منوب ماتر جواز غزال سجناء جومين باجة، والخط اللي يمشي معناها سجنان طمرة نفزة تبرقة، معناها خارجين من الخدمة عندهم عقود كبيرة
1: بالضبط،
0: رغم ملي حمزة معناها لفرص كتير كبيرة موجودة يعني فهمتني.
1: حتى الخط رقم واحد، حتى الخط رقم واحد بنزرت تونس زاد كيف كيف، اللي تعدى على ما انتين جا شو اسمه ماتر عين غليل وكذا سيدي عثمان كيف كيف زاد راه عبارة مهجور، معناتها فيه رحلة ولا اثنين.
0: أنا قلت معناها خطوط معناها مهجورة وخارجة على الخدمة رغم الفرص كتير كبيرة موجودة، معناها أولا ساعة لونبريز بتاع السكة معناها مياش لأنك ماكش باش تاخذ عقارات جديدة ولا باش تمشي معناها تدخل في أحياء ولا كذا، دونك لونبريز موجودة. اثنين الفرزات الكبار موجودين ومازالوا معناها صالحين ولا باس عليهم بريزونطو. مع العلم حمزة راهو لكن سيارتي عاملة مجهود كبير، عندها بونك ديكيب عاملة دراسات الكل في جميع مراحلها.
1: ومنيتي نسمع الأولويات سي خليفة، المشكلة ما سمعناش الأولويات، نسمع في المشاريع بصفة عامة في الشركة التونسية للسكك الحديدية لكن ما عرفناش الأولويات وين.
0: احنا عندنا 4 سنين خدمنا عليه الليني دو هذي اللي تمشي غزالة ماطر جومين
1: من بنزرت للشمال الغربي الجندوب،
0: خدمنا عليه ونأكد لك اللي نسمى دراسات متقدمة معناها وكما نقول إيجابية، حتى ما عملك التكليل تكنيكو ايكونوميك معناها مربحة جدا. تبقى معناها تتطلب كلفة عالية ربما، هذاك علاش قلت انا معناها يكون خيار استراتيجي تتحط على الاقل في البلان، وكل عام نعمل معناها
1: نجمو نشوفو شركات مع نجمو نشوفو شركات مع شركات اخرى سي خليف
0: موجود مع التمويل راهو في بس دي دوموندي دي كونفانكر بالليتيود معناها معناها كيما نقولوا المربوح الاقتصادي وهذا موجود دونك باش يلوزوا على التمويل. اما هما معناها يجب تحط من اولويات المشاريع فهمتني، خاطر ربما هما يلوزوا على التمويل اللي عناصر اخرى مثلا السود وكذا. انا زاد حتى الشكل الحديدي نخموا فيها خاطر تولي نعملوا فيه تويكا معناها تصابه كامله ننقلوا فيها للشاحنات. نعطيك رقمين معناها الفاقونه تهز 50 طرناد واكبر كاميون يهز 32 طرناد، معناها كي تعمل 10 فاقونات وتمشي بهم من باشا وتجيب المنوبه عباره على 15 كاميون معناها وربعهم ماشيين جايين
1: ما خاطرهم والريسك اللي فيهم والشيء اللي فيهم
0: وغيرك الريسك في الكياس وغيرك الكياس بيدو معناها خاطر الكياس اللي تمشي فيه الاثنين بعد 50 مع الشفار فهمتني. دونك يبقى وراء ولاك حل في العالم اجمع معناها الترانسبور دي مارشانديز يتعدى على السكك الحديدي معناها ما تمناش يعني بالكمال، وانت تعرف معناها في الجنوب في قصه كانت تسمى السكك الحديديه ومن بعد بسابوتاج ومن بعد قالوا عاملين شركات باش يخدموا الكمال نتاعهم ورواجها فهمتني.
1: لكن ديما موجود، ديما السكه موجوده. أموا

0: السكه موجوده. عند كيف كيف في الشمال لازم ترجع بيت ريابيليتي وما هيش صعيبه. قلت لك الصعيب معمول، انك تبدا عندك لونبريز معناها سي في بزيد لي راي، تبدا عندك الجبراز اللي تعدوا على الوديان باش تتعدى طول ما حتى مشكل كلهم حتى في ريابيليتاسيون معناها ثم حاجات دي ميزو بوان صغار دونك معناها دي بوان دي في كلفه دي بوان دي في. ومن بعد تولي تصور انت معناها على السقف الشرعي وعلى كل لازم الاجلاء يكون سريع، ما ينجمش يكون سريع بالشاحنات، ما ينجم يكون كان بالشكل الحديث.
1: ان شاء الله ان شاء الله نمشيو فيه سي خليفه خاطر مهم برشا باش نجمو نسوري اوموا نقل اسرع اسهل واضمن من كل النواحي للناس الكل معناتها.
0: لا وضروره هما ديجا مشاو معناها ربطوا معناها مع الجزائر بون للركاب كيف كيف لازم تربطوا المارشانديز على خاطر راهو ديما التبادل التجاري بكميات كبيره ما ينجم يكون كان بالسكات الحديديه على خاطر الكنايه سون باسي فور وزيد لي نافات معناها في الكياسات وعلى الريسك وكل شيء نخليه يمشي في التركيب نتاعو عنده سكته وعنده مجاله وما ثم حتى ريسك.
1: واضح، شكرا سي خليفة يعطيك الصحة. تحية كبيرة للسيد خليفة الهمامي الخبير في التنمية المستدامة اللي اخترنا باش نحكيه في الموضوع لأنه اليوم مهم برشا معناتها ما نجموش نخيره وأنه نقوله ننقله صابتنا من الصابة متاع الزراعات الكبرى متاعنا قمح وغيره على الكمين خير من أنه يكون على ترانيت. نفس الشيء يتقال حتى على الفوسفات للأسف العوام الأخرى والمدة الأخرى ولينا نحسوا أنه كمين أكثر التوجه أكثر للكمين، نضربوا السكة باش نخلي الكمين هي اللي تخدم ألوغك بالمشاكل اللي فيها مخاطر اللي فيها كياسات سياقة متهورة برشا مخاطر للناس ألوغك حتى كي نحكيه اليوم حتى على الكمية ولا الكمين قداش تز والترانيت قداش تز نلقاروا إحنا ترانيت تمشي مضمونة في السكة بعيدة على الناس ما فما حتى ريسك على الناس وان بلوس الأهم من هذا الكل بيصير تزكمية ما أكثر. لكن للأسف شديد فما مشكل كبير اسمه سكة حديدية اليوم في تونس بالأخص كي نحكيه على بنزرت ونحكيه على الشمال الغربي يمكن خير شوية على وسط تونس من تونس العاصمة والجهات في الوسط والجنوب لكن على مستوى الشمال التونسي وخاصة بنزرت والشمال الغربي تكاد تكون منعدمة معناتها الحركة مؤخرا إعادة إحياء الخط متاع تونس الجزائر بوتيتر وي هذاك لكن الخط رقم واحد خط رقم اثنين واحد اللي يربط بنزرت تونس واثنين اللي يربط بنزرت بالجزائر ولا مرورا بتبرقة هذوما الزوز تقريبا مشاو الوغك كان نحكيو رونتابيتي باش يكونوا رونتابل كان نحكيو تجاريين يعاونونا ويعاونونا من الناحيه الاقتصاديه كان نحكيو جماليه الطريق حاجه روعه اكثر من اللي نتخيلوا معناتها تخيل من بنزرت لتبرقه بالسكه معناتها دونك هذا كله نحكي على حاجة عنا سنين برشا زيارات برشا مديرين عامين جاءوا لكن ديما نحبوا نفهموا التوجه شنو عند وزارة النقل والإدارة العامة للسكك الحديدية مازلنا للأسف ما خديناش توضيح بخصوص ولاية بنزرت وربطها بالعاصمة والشمال الغربي وهذا كله إن شاء الله نفهمه في القريب العاجل ويعطيونا فيه التوضيحات اللازمة باش الناس الكل تفهم وتكون الصورة واضحة عندها. مازلنا نتواصل معكم فلازم لازم 31-10-98 باش تفعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
2: لازم على أكسجين أفاق.

0: تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك آه ما تلقى بها هوية سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: ولا كلمونا على 22-908-708
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك
9: لازم على أكسجين أفان

وصلنا لمساتين وثينا وثلاثين دقيقة وائل من نجوم الدورة 43 مارشين بنزرة الدولي بش يكون حاضر على مصر على وطرق في بنزرة نار 28 جويليا في حفلة مشتركة مع الفنان ونجمة تونسي رؤوف ماهر وائل جسر. رؤوف ماهر نار 28 جويليا في مارشين بنزرة الدولي معنا وصل الأخر لازم لليوم. مرسي عزيز في الأغراج تحية العواطف التنسيق والفجندوبي في رئيس تحرير حمزة طيشي معاكم كوتي ميكرو. مرحبا بالجميع نتلقاو غدوة كالعادة في موعد جديد أبارتير من ماضي ساعة. شهية طيبة للجميع.

0: وسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا. وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حاف الحكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.
2: يحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي. فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد 12 جويلية في الأندلسية.
3: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
4: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف السني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
5: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين ثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. 58 123. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العهد. وما تنساوش موعد نصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
9: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
10: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
11: يلا جو
0: يلا جو، سيف السني حافلة كدويت.
12: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج. من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت اخرين.
0: فاش تستنى؟ خاطر سيف السني حافلة كدويت. ملي يلا جو
12: عندك اورانج.

0: شانتي. كل نهار أربعة كونوا في الموعد باش نحكيوا على البناء العصري، مواد البناء، التأثير، حماية البنايات، وكل جديد في عالم الديزاين والإنشاء. باش يكونوا حاضرين معنا أصحاب شركات، مهندسين ومختصين في كل الميادين. وانت زادة عندك الكلمة، الميكرو مفتوح للمستمعين، تسأل تشارك وتعطي رأيك. الشانتي وين الفكرة تولي مشروع. ما تفوتش الموعد كل أربعة على موجة إذاعة أكسجين أفام.
1: أهلا أهلا، على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي برونشي معنا تسمعوا فينا على 90 و 104.5. تحية لكل المستمعين، تحية لكل المتابعين، وتحية لكل من التحق ببرنامج الشانتي. الشانتي ينطلق من طوى كالعادة حتى الخمسة تاع العشية. كي نقولوا برنامج الشانتي نحكيه طبعا على كل ما يهم البناء، كل ما يهم الديار متاعنا، كل ما يهم التجديد والتحسين والتهيئة والترميم. وكذلك نقولوا الشانتي نحكيه زادة على المشاريع الموجودة في ولاية بنزرت، خاصة ساعات ناخذ مشاريع وطنية أو مشاريع دولية أو عالمية، لكن الأغلب نحاول نأخذ المشاريع اللي موجودة في ولاية بنزرت. عديد المشاريع اللي تكون أنكور، ساعات تكون مشاريع معطلة، وساعات تكون مشاريع ديجا مبرمجة. وفي الحالات الثلاثة هذوما نأخذ المشروع نحكي وشنو نقولوا عليه المواطنين، شنو المعلومة اللي قاعدة تدور في الأوساط معناتها متاع الشارع، ونقولوا كذلك على المعلومة الرسمية والإجابة الرسمية اللي دائما نحاول نأخذها من عند الإدارات المعنية والمؤسسات المعنية. برنامج الشانتي كما قلنا برنامج شامل، وطبعا موجود كي نبدا في البلاتو يكون معايا سواء كان لي كرونيكير سواء كان طبعا الشركاء متاعنا في برنامجنا. واليوم يلتحق بينا هو شريك سابق وقديم جديد طبعا، ونحكيه على احدى الشركات الكبرى في الجمهورية التونسية، نحكيه على L&B Solar Company. ما كنت موافين بخالد البشتبجي اللي يكون حاضر معنا وهو وكيل الشركة. اليوم تلتحق بنا صديقتنا طبعا وزميلتنا تقوى، دونك خلينا نرحبوا بها. تقوى مرحبا.
2: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة أكسجين. شكرا لك على الاستضافة.
1: مرحبا بيك. بالعكس. دونك تقوى اليوم باش تكون حاضرة معنا، خلينا نقولوا اليوم باش تعطينا لافونغو في اللي جاي القدام، اللي هو اليوم باش نحكيوا على الفوتوفولتايك بصفة عامة. هكا ولا؟
2: أكيد.
1: فوالا.
2: عندنا شين كاملة إن شاء الله باش نبداوها أبغتيغ من اليوم. اليوم باش نعملو نظرة شاملة نعرفوا بها العباد على دومين الفوتوفولتايك وعلى سوسيتي إل بي سولير كومباني، وإن شاء الله في قدم الحلقات كل مرة باش نطرحوا موضوع نمصوا معلومة للعباد ونزيدوهم بلوس، معناها نوضحوا لهم التصوير.
1: فوالا، دونك نقولوا معلومه، خلينا نوضحوا للعباد انه الروبريك نتاعنا باش تكون اغلبها معلومات واغلبها معناتها اضافه للناس باش تفهم ساعة الكونسيبت هذا نتاع الطاقه البديله والطاقه المتجدده والطاقه اليوم اللي نظيفه، خلينا نقولوا للعالم الكل متوجه نحوها. وفي نفس الوقت طبعا باش نحكيوا على السوليسيون. كي نقولوا

0: فوتوفولتايك، وفي نفس الوقت زاد تعرفنا زاد بآلة بي سولار كومباني على خاطر نعرفوا اللي هي ولدت وأشهر منارة على العالم تقريبا في كامل تراب الجمهورية موجودة الشركة هذه. لكن خلينا نفهموا اليوم لي سوليسيون اللي توفرهم شركة ال ان بي سولار كومباني، والناس الأغلبية يقول لك طاقة شمسية ديما الفكرة نتاعهم تقوى انه هي اللي تسخن الماء.
1: وي مالوغوزمون
0: قعدت الفكره هذيك
1: قعدوا العباد الغادي تقول لهم راني تنجم تخدم لك ذا وما عادش تستعمل فاتوره ستيك، ما عادش تجيك حتى مليم في الفاتوره، يقول لك ليه حد تسخين
0: فوالا كيفاش الطاقه الشمسيه كيفاش تعطيك الضوء، وكان عرف لي تعطيه الضوء يقول لك شنو نربح معناتها في مقابل اني شفت عملين من الاول
1: فوالا،
0: وقت هو ما يدفع شيء من الاول،
1: هو ما يدفع شيء زيرو افونس راه هذه اللي باش نحكيو فيه اكثر على لي زوف الموجودين ونعطيو معلومه للعباد اللي باللي دي تاعي بعد.
0: دونك الناس اللي تسمع فينا ماك ما عرفتوا شنو نحكيو اليوم في خصوص الفوتوفولتايك والطاقه الشمسيه اللي تجم ترتحنا برشا برشا برشا في عديد الحالات طبعا تاع الكونسوماسيون، وخاصه انه نعرف فاتوره ستيك هي فاتوره عندك كونسوماسيون معينه تخلص على سوم معين تفوت الكونسوماسيون هذيك تولي تتحاسب على سوم اغلى. دونك نحكيو على فاتوره العبد تراها غونفلي، لكن هذيك هي الكونسوماسيون، لانه تقريبا ستيك على عكس الفكره تقوى اللي تعرفها العباد، ستيك ماهيش فرحان انها تبيع في الضوء للعباد بمعنى انها تكونسومي العباد، خاطر بالعكس هي نحكيو على حاجه مدعمه، حاجه عليها برشا مصروف وماذا بها تحد من الاستهلاك نتاع الطاقه، سينو ماشي ربحية الحكاية
1: فوالا سورتو ريزو
0: اكزاكتومون. دونك كي نقولوا كونسوماسيون اوتوماتيكمون نحكيو على ديبونس معناتها مصاريف، ونحكيو على ريزو
1: وي.
0: دونك هذوما الحالات الكل نجمو نعوضوهم، وكل واحد يولي عنده الريزو الخاص في داره. اوكي من بعد نفهموا اللي هو الريزو مش ايزولي على ستيك
1: وي.
0: اما على الاقل خلينا نقولوا اهم حاجه للمواطن التونسي
1: جيبو
0: اكزاكتومون الجيب نتاعو سينو الناس تسمع فينا بعد شويه يلتحق بينا بشير الحبيب بي ام سي طبعا للمقاولات ولمواد البناء باش نحكيو زاده بناءات. بالنسبه لشانتي البلاد باش نعملوا طله على موضوع الاسبوع الفارط، عمل ضجه كبيره سيرتو في معتمديه العاليه لكن في ولايه بنزرتك كل، انه صوره كانت نزلت لاحد المشاريع اللي في الاصل قيد الانشاء او خلينا نقولوا في ترميم هو اكثر من انه انشاء، نحكيو على مدرسه الشابي، نحكيو على صوره لحيوان موجود من الماشيه موجود يرتع وموجود داخل المدرسه، والسبب هو طبعا الاشغال هذه اللي تنتظر فيها الناس. بعد نحكيو اكثر التفاصيل سينو الناس كذلك عنا جو الموسيقى، نحكيو على مخرجنا محمد امين عزيزي الموجوده معنا اليوم، وطبعا على هذاك نقول لكم خليكم برونشي، الجو والموسيقى والمعلومات موجودين هنا، رجعينا

0: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrée le 1er septembre, et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل، معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
6: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabtek ou Edouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 633.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقوا عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: مع حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت
3: العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام. الموعد الأخبار على أكسجين اف ام. مرحبا. على الصعيد الجهوي، تم اليوم 8 جويلية 2026 تنظيم حملة ضد المنتصبين المعتدين على الرصيف والمتصبين بصفة غير قانونية بالتنسيق بين معتمد جرزونة وإطارات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بإقليم الأمن الوطني ببنزرت. وتم تنظيم هذه الحملة الثانية على المنتصبين بطريق بالنيجرو، حيث تم حجز كراسي بعض المقاهي المتعسفة في استعمال طريق المرة والمترجلين، كما تم حجز عدد من موازين تجارة المخالفين وتحرير محاضر في شأنهم، كما تم التنبيه على المنتصبين بطريق 8 ماي على ضرورة الدخول إلى السوق البلدية المعد للغرض وترك الطريق العام، وأنه في صورة التفطن لأي انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي سيقع اتخاذ الأجراءات القانونية الردعية والزجرية اللازمة في شأنهم حسب ما أصدره بلاغ رسمي. تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت ومتابعة وتأطير لوجستي من المركبة الثقافية الشيخ إدريس ببنزرت، ينظم الندية الثقافية غابسك ندوة فكرية بعنوان المهمش في التاريخ، قراءة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، من تقديم الدكتورة الباحثة ناجية الوريمي بوعجيلة، وذلك يوم الأحد 12 جويلية 2026 انطلاقا من الساعة 10 صباحا بالمركبة الثقافية الشيخ إدريس ببنزرت حسب متابعة فؤاد المحمدي. على الصعيد الوطني، أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 1 جويلية ارتفاع بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيل خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيل عام 2025. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد على موقعه الرسمي تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 20.01% إلى حدود غرة جويلية، وذلك بعد تسجيل 2251 حادثا مقارنة ب 2814 خلال الفترة ذاتها من عام 2025. ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.25%، تليها السرعة المتسببة في ارتكاب الحوادث بنسبة 22.92%. عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الإشكاليات والتحديات التي تواجه الشركات الأهلية. وفي مستهل الجلسة قدم إطارات وزارة التشغيل عرضا تناول الإطار القانوني والترتيبي والإجرائي لتكوين الشركات الأهلية محليا وجهويا، وتطرق إلى مجال المرافقة والتكوين لباعثي الشركات الأهلية وإحداث لجان جهوية للإحاطة بالشركات الأهلية وفق بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. في أبرز أخبار العالم، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم الأربعاء، وذلك عقب هجمات في اليوم السابق. وقال ترامب للصحفيين في قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا قبل لقائه بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي: سأوجه تحذير بسيط وسنضربهم بقوة الليلة، لكنه لم يقل صراحة إن واشنطن ستعود إلى الحرب الشاملة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المفاوضات بين الجانبين لتحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم ستستمر أم لا. نهاية هذا الموعد الأخباري، يمت لكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق اسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
1: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز وعلى 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
5: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أوكسجين أف أم إذاعتكم، أوكسجين أف أم إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أوكسجين أف أم بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: الشاطئ، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266. فلاح جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: تحب ترتاح من خلاص فاتورة الضوء؟ تحب تغطي الاستهلاك متاعك؟ تحب تتمتع بالبرود في الصيف وخايف من الفاتورة؟ شركة L&B Solar Company تعطيك الحل بدراسة مجانية وين ما انت، والخلاص بالتقسيط على 7 سنين من غير ما تخلص حتى فرنك من الأول. معليك ان تكلمنا على 98 145 705، وإلا على الفيكس متاعنا 72 482 0171، وإلا زرونا في مقر الشركة في ماطر طريقة برقة بجنب الستيك.
2: L&B Solar Company نور لك حياتك.
3: ألو، أوك أنا عامين مخطوبين ومزل عام على العرس والتو ما بديتش تبني في الدار.
4: يا بنتي تهنى، عندي سوسيتي البشير بي ام سي، ناخو من عندها كل ما نستحق للبني، من ياجور سيمان سيمون كول لحديد بنوعه، برودوي دي تانشيتي والدلاج دو تروتوار، وعندها مقاول كاليفي يخدم لك بالقواعد العلمية، وزيد يتكفلوا بكل شيء من البازات العرس للدالة، دهينة ما الضوء البلاكو زادة. من الاخر سوسيتي بي ام سي توفر لك هذا الكل، يفرحوك بمفتاح الدار يحاسبوك.
5: سوسيتي بي ام سي، العنوان طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، للاستفسار 98 13 13 50.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان
6: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوكورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: رجعناكم من جديد في برنامج الشانتي، مازال متواصلين معاكم الناس اللي تسمع فينا تبع فينا، تحيه كبيره لكم. نعرف الوقت هذا تقريبا الاربع، فما شكون متوجه نحو البحر، وفما شكون مروح من البحر، وفما شكون مازال في البحر، دونك الوقت هذا ووقت وسط. خلينا نرحب ساعه واياكم بصديقنا طبعا وممثل شركه او وكيل شركه بي ام سي للمقاولات ولبيع مواد البناء، بشير الحبيب. مرحبا بك بشير.
9: اهلا وسهلا،
8: شو حوالك؟
9: الحمد لله،
8: شكرا لك على الالتحاق اليوم. حسك في الوقت ذا من السنة شارجي شوية بارابور
9: ما يصحيح هاي بارابور الوقت
8: العام ديما
9: شارجي
8: تسكير شوانت الأغلبية بشيرة
9: حلان وتسكير
8: عندكم حلان شوانت في الصيف؟
9: أي أكيد،
8: فما شوانت تحل في الصيف
9: أكيد.
8: واضح، شكرا لك. دونك سينو حاضر معنا كذلك تقوى قداس، دونك نحكيه لأني على ممثلة الممثلة التجارية شركة LLB Solar Company. بعد نحكيه كالعادة في الشوانت، نحكيه في اليوم شنو نجمو نقاو في الشانتي، والإضافات طبعا نجمو نعملوها في الشوانت امتعنا. سينو اش نمشيو لما بعضنا الشانتي البلاد، شانتي البلاد اليوم شجينا من العالية.
10: شانتي البلاد، شانتي البلاد،
8: صورة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة ذي تعمل التور متاحة وتكشف طبعا تعطل لأحد المشاريع المهمة والمهمة جدا في معتمدية العالية. خلينا نعطيه الصورة ساعة للناس اللي تسمع فينا يقولك شنو هالصورة اللي عملت دورة. الصورة هي صورة حمار مربوط داخل مدرسة ابتدائية. يقول قائل مدرسة في مدينة ومدرسة نحكيه عندها تاريخ كبير برشا في مدينة العالية وعندها طبعا طابع خاص لمدينة العالية وللعلوية بصفة عامة, لأنه يعيطوا لها هي مدرسة الزيتون في الأصل, لكن التسمية الإدارية متاعها هي مدرسة الشابي بالعالية. يقول لي بشير قريت في المدرسة هذه أنت
9: أكيد يعني. فوالا. أبو قاسم الشابي
8: فوالا. دونك مدرسة الشابي أو مدرسة أبو قاسم الشابي. دونك المدرسة هذه اللي عندها تاريخ كبير برشا وحافل برشا وعندها كما قلنا بلاصة في قلوب الناس الكل وتعتبر من الأماكن المحبة والمحبوبة برشا في العالية. دونك كي دارت الصورة هذه كانت عملت شوك كبير في مواقع التواصل الاجتماعي, خاصة أنه حيوان أليف يتربط في شجرة داخل المدرسة. كي المشكلة مش في الحيوان, مشكلة في دائما في اللي ربطه وشكون اللي خلاه السيدة ذي يجم يدخل فاسيلمون المدرسة. قل قائل كيفاش تدخل المدرسة؟ تو سامبلمون لأن المدرسة ذي غير محمية وبدون سور. السور متاعها كان قايل للسقوط وتم إسقاطه طبعا من طرف مصالح البلدية, وطبعا البلدية عندها الحق باش تطيح السور لكن ما عندهاش الحق باش تبنيه, لأنه في الأخير المدرسة ذي تتبع وزارة التربية. ولذلك كي حابين نسأله على لشنو المستقبل متاع المدرسة هذه والمستقبل متاع الأشغال في المدرسة هذه, نلقاو طبعا أنه فما مشروع كامل بشي يصير في المدرسة هذه. شي يحضر معنا عبر الهاتف وحاضر معنا عبر الهاتف السيد منجي العريبي اللي هو نائب محلي بمعتمدية العالية, وكان حاضر في الجلسة الأخيرة اللي صارت في مقر بلدية العالية, هي جلسة لمجلس التنمية المحلية طبعا, واللي كان والي بنزرت طرف وحاضر ترأسها هو, وطبعا إلى جانب كل السلطات بما فيها مندوبية التربية وبقية مندوبيات وكذلك معتمد الجهة وكاتبة العامة لبلدية العالية أو المكلفة بتسيير شؤون بلدية العالية. دونك سيمون جي مرحبا بيك.
10: مرحبا بيك عبد الرحمن, مرحبا بيك بشير, مرحبا بالأخت ديما
8: تقوى.
10: بالنسبة للمدرسة مدرسة أبو القاسم الشيبي هي كانت يعني موضوع مش عام مش سنين مش ثلاثة, فهمتي كما تعرفوا الناس الكل اللي صار في اكسبرتيز انه باركي من عائلة للسقوط. كانت فما اشكالية عقارية يعني باش نورمال مو تحلحلت دو يعني حسب الاجتماع الاخر اللي هو يخص أشغال المجلس المحلي تحت إشراف سيد الوالي 3 جويلة سألنا المال الكاتبة العامة متاع المندوبية متاع التربية على شنو يعني مستقبل المدرسة. قالت إنه يعني ترددت بقى ما نقولش ترددت فما يعني ميزانية. قالت ليش تقسم يعني زوز مدارس البارتية اللي صار فيها ديموليسيون شي صار فيها إنشاء متاع مدرسة جديدة بميزانية 2 مليون دينار والبارتي اللي مازالوا الأخيين موجودين شي يصير فيها سيارة بقيمة 900,000 دينار.
8: باهي لحظة بركة باش نوضحوا الصورة سيمونش. دونك المدرسة هذه تاع شي باش تتقسم لزوز مدارس
10: بالضبط.
8: فما بارتي اللي هي تاع الأقسام اللي مازالت موجودة وثابتة لبس عليها جوز باش يعملوا لها الصيانة ب 900,000 دينار تقريبا
10: بالضبط,
8: وفما بارتي أخرى باش تبني فيها مدرسة جديدة بقيمة 2 مليون دينار زوز مليارات
10: مليون دينار بالضبط.
8: لهنا حسب كلامك أنت وحسب اللي فهمته أنه الفونكسيوناليتي متاع المدرسة هذه باش تكون متوقفة في السنة الدراسية القادمة.
10: والله هي احنا سألناها السنة يعني المندوبية قلنا لها مدام اسكو فماش يعني كيما نقولوا احنا جدول زمني.
8: اي
10: قالت ما نجمش يعني نقول حتى لين تصير الاكسبرتيز يعني ما عند ديزانجينيور باش فهمتي
8: معناتها اليوم بلا سامحني مونجي بشير كي نقولوا اكسبرتيز معناتها نحكيو على اول الطريق مازال
9: معناتها بدينا رجعنا برشا بالتوالي.
8: اي معناتها نحكيو اي اكسبرتيز وتحضر ومن بعد عنا الدراسه وتحضر ومن بعد لابيل دوفر وتحضر ومن بعد ياخذها المقاول وبعد نبداو في
9: السلك الاداري كله ذاك.
10: احنا حبينا عبد الرحمن حتى في اشغال المجلس الجهوي وقت اللي كنت حاضر في الساميك كنت سالت يعني استدعينا اكيد النائبه المندوبيه تاع التربيه, قلت معناتها مادام يعني فماش حتى حل يكون بار اكزومبل المجلس المحلي راعي الانسياتيف كما صارت كما صارت في السنتر كوفيد كما غيره فهمت قالت لي دي فما اشكالية قانونية ما نجموش يعني جمعية تتكلف بانشاء مدرسة كاملة فهمت القانون بالنسبة للمندوبية التربية انه الجمعية تتدخل يعني في صيانة طفيفة كما نقول واحد الى جدران فهمتني
8: هو لوجيك زوز مليارات ومشروع كبير كيف نكاية معناتها باش تكفل به جمعية دائما خطر فما راو اتود وفما بيرو دي اتود وفما معناتها نحكيو على وزارة التجهيز يكون هي مرافقة للمشروع هذايا للمتابعة
10: هي يعني الشيء التنفيذ مصلحة البنايات تاع وزارة التربية
8: اي معناتها يعني اليوم منجي كي نحكيو على المشروع هذايا مشروع كبير وحاجه تفرح معناتها مش حاجه خايبه انه اليوم نبرمجوا مدرسه ثانيه في العالي على خاطر نعرفوا اللي فما نقص كبير في عدد الاقسام مش كان في مدرسه الشابي نحكيو في المدارس الكل اليوم كي تجمعهم تلقى اليوم ولا العدد نتاع التلاميذ يفوق جدا قيمه معناتها طاقه الاستيعاب نتاع المدارس هذه هذا متفق عليه
10: الاشكاليه وين عبد الرحمن الاشكاليه انه يعني مدرسه راهي مدرسه ابتدائيه يعني فما تلامذة صغار يعني في العمر فاهمني ولا
8: واضح سنة أولى ابتدائي تقريبا من 6 سنوات يزمو يتنقل لمدرسة أخرى
10: بالضبط وراي تمثل إشكالية كبيرة أنا
8: حتى هو أصلا وينش نحطوهم تلامذة
10: كيفاش؟
8: تلامذة أصلا وينش نحطوهم على خطر أحنا ديجا مدرسة شابي هي من بالضبط. أكبر المدارس في معتمدية العالية أو أكبر بالضبط. أكبر مدرسة في معتمدية العالية
10: أكبر مدرسة إيه بعد ابن خلدون
8: ابن خلدون أكبر منها
10: لا لا مدرسة الشابي
8: بعد ابن خلدون معناتها اليوم العدد نتاع التلامذة هذوما وينش نهزوه واليوم العباد يظهر لي ما في بالهم مش معناتها اليوم مواطنين في العالية من الأول في التفكير متاعهم انه غاضتهم الصورة هذيك كيفاش لقاو معناتها حيوان أليف داخل المدرسة مربوط وكذا وكذا وغاضتهم كيفاش المدرسة هذه بلاش سور لكن أبارامون الإشكال ولا أكثر من انه سور اليوم نحكيو على إعادة تهيئة جملة
10: أي ثم سيانا هو سردت الرفع التوبوغرافي نتاع من المصالح بتبيع البنايات نتاع وزارة التربية فهمتني جوست كي حابين نعرفوا يعني الجدول الزمني حابين احنا ماذا بينا اللي باش تكون
8: معناتها سبتمبر ولا حاجة تبدا على الأقل بارتي من المدرسة فونكسيونيل
10: بالضبط بتبيع ما يجبوش يكون فما ترافو ومن تون نستقر
8: دونك المعلومة مؤكدة منجي انه في سبتمبر لا يوجد دراسة داخل المدرسة هذه
11: لا بالاشكال هذا مستحيل مش متاكده امبوسيبل
8: عمليا لا معناتها الا اذا صارتش كالعاده قرار استثنائي نتاع وصعيبه
11: مستحيل منجي
10: ما نعرفش
11: منجي
10: اهلا
11: وسهلا
8: بشير معك بشير
10: بشير
11: منجي بالله باش نسلك في المجلس هذايا في المجلس المحلي وفي ما تسالوش سؤالات انتم مثلا توجهوهم للمعنيين بالامر تقول لهم المدرسه هذه تصور كان جات مدرسه خاصه نتصورها ريت معناتها مستحيل تفوت العام وانا باش تكون جاهزه بالتجهيزات الكليك وحتى المبلغ اللي هذا 2900 مليون مستحيل نوصلوا لهم كان جات مدرسه خاصه معناتها ريت المشكله وينها المشكله اللي هي التعقيدات الاداريه
10: بالضبط
8: اي هو اللوجيك يقول
11: تبدا المشكله ريت وريت اي مدرسه باش تسكرها عموميه راك باش تفتح بجنبها مدرسه خاصه راه غدو المستمع اليوم ايش يبدا معناتها في الاستماع ايش يقول لك انا غدوه معناتها هذه فرصه اللي فتح مدرسه خاصه اخرى واش نمشيو بحذا معناتها خوصصت المدرسه خوصصت التعليم بصفه عام
8: مشكل كبير بالحق سيتو اليوم تسكر مدرسه في
10: حتى كان موجود في يوسف ترشون قلت له فما يعني فما اشكاليه تشريعيه في يعني
8: البيروقراطيه
10: الصفقات العموميه
8: البيروقراطيه
10: بالضبط انا اشكاليه تحب ولا تكره انا اشكاليه نقعد ونستناو هذه مستنيات حتى وزاره في وسط وزاره راهو
8: قلناها احنا ساعات زوز وزارات في بعضهم ساعات باش يوصل الاتفاق ما بيناتهم ديجا يقعد عام وعامين معناتها باش يصير
10: المشكله هذه يعني من سوء حظنا انه جيت في حاجه كريتيك كيما مدرسه الشيب يعني نعالجوا فيها اطفال فهمت
8: لي ويظل منجي تعرف اللي في السنوات الفارطة مدرسة الشابي ديجا صارت عليها بريود أقسام أيلة للسقوط وصار ترميم وسكروها مدة وسكروا بارتي منها وقسموا تلامذة مدة من المدرسة هذه معناتها ديجا عندها سنوات المدرسة تعاني خلينا نقول اليوم مش ما يقولوش كان صلحنا ياويه وكان خلينا ياويه. اوكي حاجه مهمه جدا. اليوم فما مشروع كبير للمدرسه هذه، والاهم انه شتولي زوز مدارس، بمعنى طاقه الاستيعاب باش تكبر.
10: عبد الرحمن ليش كلاوي وين راهو التوال حسب معايناتنا وزيارتنا الميدانيه حتى مش المدارس الشبي برك المدارس واللي سي ديجا صار فيه ساتوراسيون تاو ما نعرفوش.
8: صحيح كولاجيات كيف كيف
10: الكولاجيات زاد كيف كيف والكلها نفس يعني نفس نفس التمشي نتاع الصيانه يعني خمس سنين اخرى نجم نطلعوا مدرسه شبيه اخرى في كوليج ولا في في في معهد ولا غيره.
8: واضح ما بالنسبة للتمدرس اليوم ارتفعت في تونس والعبيد كل ولد تقري في ولادها والولاد الصغيرات الكل تقرا دونك اوتوماتيكمون مش كما قبل واليوم معناتها المدينة كبرت برشا دونك اوتوماتيكمون يلزمنا نخمو في حلول. شكرا لك موجي على غالب الوقت يداهمنا. دونك بشير اليوم الاشكال الاصلي والحقيقي انه اليوم تنقل لك اللي يمكن المؤاخذة الوحيدة اللي تصير على وزارة التربية في عديد المدن الكبرى انه وزارة التربية كان الافضل انه كيش تعمل مدرسة ثانية انها برمجت مدرسة ثانية وبدأت تبني فيها قبل سنوات باش وقت تحضر مدرسة ثانية هذه اللي هي جديدة وقتها نسكر المدرسة القديمة ونبدأ نصلح فيها تل صارت نلقى الحل البديل كما قلت انتي باش منحلوش الثنية للأولياء باش يلوجوا على بديل سيرتو با انه نمشيو للخواص باكراه
12: exactly.
8: نمشيو للخواص باختيارنا وذايا بالعكس فما شكون يقول لك
12: اما ما تلزنيش
8: لا
12: ما تدفعنيش غاديك
8: ما تجمش تدفعني في حاله اللي انا غير قادر اني نمشي لها
12: باش معقول
8: فما مواطنين غير قادرين اليوم يمشيو للمدرسه الخاصه دونك اليوم الشواء حر لكنه ليس اجباري هذا هو اللي يلزم يكون.
12: باهي عبد الرحمن كانت عندنا مشكله كبيره قبل في بالنسبه للمشاريع عظمى اللي هي يقول لك الاموال غير مرصوده وما عندناش فلوس باش نبنيو كي يحكي لي
8: المشكله هذه ماهيش موجوده
12: تو يحكي لي مادام يحكي لي على معناتها يحكيه هكا وانه فما معناتها الفلوس مرصوده موجوده الفلوس كيفاش سن
8: دي مارش هو قال لك الرفع التوبوغرافي نتاع المدرسه صار معناتها بداوا في الرفع التوبوغرافي بعد
12: شي عملوا شنو الفرق بالله سامحني شنو الفرق ما بين بنايه خاصه وبنية عمومية دي مو يشرف عليها مهندس ولا
8: لهنا باش
12: من علاش المهندس يقعد 10 سنين باش يحضر لي البلان ولا
8: يقعد باش اي خاطر لهنا في الـ في الـ في اللي تعطيك فما شكون يخدم وشكون يراقبه وشكون يراقبه وحاجه اخرى في لابيل دوفر اوتوماتيكمون باش يعرف لابيل دوفر
12: معاك
8: فما اكثر من
12: معاك مع الشفافيه ومع المصداقيه ومع كل شيء
8: فساد زاد
12: معاك
8: سينو كان شوي في عام واعطي للي يعرضك البريفي
12: ما قلناش للي يعرضك
8: الدوله شكون يراقبها الدوله هي الادارات المعنيه دونك باش نجموا نراقبوا
12: لازم الادارات المعنيه لازم تتحرك تراقب
8: لا لازم
12: وبسرعه معناتها
8: تقصر شويه في
12: راهو مش معناتها راهو دوسي مش معناتها كي يتراقب يتراقب عام كامل ما راهو باش تجيب رقابه صحيحه راهو نجم تراقبه في ظرف شهر ويطلع صحيح راهو
8: معك 1000
12: يكفي انه يكون مسؤول جاسم معناتها كما نقولوا احنا بلغتنا حار معناتها قوي
8: والحاجه الباهيه انه لا كاليتي نتاع المهندسين اللي عندنا في وزاره التجهيز ولا في وزاره التربيه راهو نحكيه على من الافضل في تونس
12: اكيد النخبه الموجوده اكيد معنا عندك مما لا شيء ما حاجه ما نشكوش
8: حاجه ما متاكدين منها. شكرا لك بشير يعطيك الصحه. مدرسه الشابي الى اين نزيد ناخذ ان شاء الله التفاصيل في قادم الحلقات. الناس تسمع فينا برنامج الشانتي مازال متواصل خليكم مرشين ما تبعدوش لبعيد.
13: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى الـ 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة.
14: السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي فن موسيقى أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل ليلة فيها الإيقاع الذوق الفرحة وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد سارعوا بالحجز الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182 وإلا 20 199 097
15: وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد 12 جويلية في الأندلسية.
16: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
15: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
16: إن شاء الله خير.
15: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
16: يعني تبدل اسمها كهوة؟
15: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
16: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
15: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
16: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
15: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
16: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
15: وإلا كلمونا على 98 118 231.
17: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، آه ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
16: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
18: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
19: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين ثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
20: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لا مع الفرجة.
21: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
22: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيري. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد. تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العهد. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينة، مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih al Karhabtiki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. Tachmout Kalmouna Zeta à la 98 136 448. Ou Ella 27 957 733.
8: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: مع حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفاسات وألفا بوكس. مع ألفاسات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
10: الشامبي بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صناصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
11: رجعنا لكم في برنامج الشانتي، مازال متعصينا دونك خليني نمشي ديريكتومون لصديقتنا تقوى قداس. دونك قداس ولا قداس قداس قداس فوالا. دونك اللي هي الممثله التجاريه لشركه ال ان بي سولار كومباني، تحيه بالله لخالد الباتشوبجي صديقنا وصديق الاذاعه طبعا، اللي كان هو حاضر معنا قبل وحكى برشا على الطاقه الشمسيه الموجهه للاستهلاك المنزلي. دونك اليوم احكينا ساعة تقوى اليوم انت ك معناتها البوست بتاعك ممثله تجاريه في الشركه هكا ولا
12: داكو.
11: ممكن نحكيوا على الشركه، شكون هي شركه ال ان بي سولار كومباني؟ خلي على الاقل العباد اليوم ما تعرفش الشركه هذه تعرفها بالكدي
12: بي داكو. سوسيتي ال بي سولار كومباني هي سوسيتي مختصه في الانرجي نوروفرابل لانستالاسيون دو بانو فوتوفولتايك. دونك الشركه هذه تاسست سنه 2023، مي ليكيب ادمنستراتيف وليكيب تكنيك وسورتو ليكيب تكنيك عندهم خبرة متاع 15 سنة مينيموم. دونك عاملين أكثر من 700 انستالاسيون في كامل تراب الجمهورية. كل كسوة دي بارتيكولي خدمنا دي سوسيتي يزين اندستري معامل وسورتو البومباج بالنسبة للفلاحة.
11: واضح. دونك يقولوا 700 انستالاسيون تقوى تحكي على ديجا اوتوماتيكمون على سيرفيس ابري فونت قوي برشا.
12: اكيد اني هم شو الحاجه اللي خليت الشركه توصل تعمل 700 انستالاسيون في 4 سنين نقولوا 3 سنين وشويه، بالنسبه لي اني اللي هي الثقه نتاع الكليونات. على خاطر احنا اللي يهمنا مش اللي احنا نبيعوا دي بانو سولير ولا نبيعوا ماتريال
11: ان برودوي،
12: فوالا نبيعوش ان برودوي. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا لا احنا نعاونوا العباد باش يعملوا استثمار الونغ تيرم. دونك على
11: رونتابل
12: رونتابل اي سورتو كون رونتابل. الهدف نتاعو شنو هو؟ اللي هو ينقص معناها يزيد في الرونتابيليتي نتاع الانرجي من الشمس. دونك وفما برشا عباد يحبوا الطاقه تكون صديقه للبيئه.
11: فوالا هذيك مهمه جدا على طاقه نظيفه
12: شمس ربي عطينا نعمه. اني نقولها ديما
11: حق نعمه في تونس على خاطر برشا دول تتمنى لو كانت عندها شمس. فوالا
12: في البرة قاعدين يشجعوا في العباد باش يعملوا فوتوفولتايك، على خاطر فما معلومه مهمه ياسر باش نسبق الاحداث ونقولها. انه يقول لك ساعات يجيك اليوم يقول لك اني مثلا فيش نجم تكون في الشتاء ما تعمليش برودكسيون كبيره، اللي هي لي بانو اهم حاجه مش كاين الضوء مش كاين الشمس حتى
11: بركة.
12: الحراره الحراره هذيك والا اللوميير التي تخرج شويه من الشمس هذيك زاد كيف كيف يعاون في البرودكسيون
11: من تحت السحب تجم تاخذ الانرجي.
12: فوالا الانرجي يعني حتى هما البرق يشجعوا على خاطر جوست عندهم اكل من تحت السحاب شويه شمس. احنا عندنا برشا ضوء ما شاء الله في منطقتنا.
11: فما عباد باش نعطيو المعلومه الكبيره يمكن اللي يعرفوها برشا عباد ويسمعوها برشا عباد. ساعات تسمعوا انه فما دوله استثمرت مثلا في تونس الجزائر المغرب مصر كذا وعملت سيت كامل معناتها موقع كامل للفوتوفولتايك. دونك فما عباد تقول لك معناتها الاستثمار هذاك استثمار للدوله التونسيه، هو ليه؟ لأن الدولة ذيك تركب فوتوفولتايك في بلايس تجم تكون عندها الضوء والشمس العام على طول، وبار كونتر الدولة ذيك غير قادرة. نعطيو ليكزامبل، نحكيو على مثلا بريطانيا، نحكيو على ألمانيا إيطاليا. في بعض المناطق إيطاليا في بعض المناطق. دونك شنو يعملوا؟ يستثمروا في دول أخرى وياخذوا هما معناتها الانرجي هذيا معناتها
12: شمسنا.
11: وحاجه اخرى انه اليوم باش ندخلوا في 2033 يظهر لي
12: ما عادش نجم تركب.
11: فوالا شتولي اليوم يلزمك في 2033 تكون الدوله التونسيه والدول الكل نتاع العالم عندها كيفاش نقولوها الانتاج نتاعها من الطاقه الصديقه للبيئه باش تكون في مقابل معناتها قداش انت زاده تنتج كربون.
12: وي
11: دونك يزمك تكون البالانس نتاعك تكون بوزيتيف. فوالا اذا مش
12: اذا المينيموم يكون
11: اكيليبري. فوالا المينيموم اكيليبري. دونك لهنا مهم جدا اليوم ان نشوف الطاقه الصديقه هذه للبيئه والطاقه النظيفه. وحاجه اخرى قلناها قبيل تقوى انه الستيك اليوم راهي تشجع على الطاقة البديلة هذه اللي هي الفوتوفولتايك.
12: وي هي تشجع استيك عاملة سورتو بالنسبة لي بارتيكولي العبيد اللي تكون الانستالاسيون متاحهم 3 كيلو. لا احنا شو معنى نحكي على 3 كيلو 3 كيلو معناها تكون اكليراج اكيبمون دو بيرو اكيبمون سامحني دو كويزين وكليماتيزور. دونك مينيموم هذية نحسبو الكونسوماسيون. احنا اهم حاجة اللي احنا نحسبو الكونسوماسيون انويل. احنا علاش سوسيتي ال بي سولير كومباني سامحني نرجع بيك على احنا نجحنا في 700 انستالاسيون في بيريود قصيره ومده زمنيه قصيره. علاش؟ على خاطر اني اللي يهمني مش الا احنا نبيعوا لي بانو. اللي يهمني ولا ننصح بيه حتى الكليون ما تسرعش كي تجي تركب. لو بلوز امبورطون اللي انت تعمل اتيود صحيحه كامله ومتوازنه. علاش؟ مثلا اذا كان انت حسبت عملت الاتيود نتاعك غلطه تكونسومي في 3 وركبت 15 فور اكزامبل. دونك انت باش تلقى روحك باش تعاود تجيك فاتوره نتاع ضوء فيها اك ديفيرونس نتاع الكونسوماسيون نتاعك. دونك لازمك انت ما تتسرعش تعمل ليتود كامله. وهذه اهم بوينت وفرها البي سولير كومباني. لا احنا عندنا بيرو ديتود يحسب الكونسوماسيون
11: غراتويتمون
12: سورتو.
11: واضح للعباد اللي اليوم التوجه للشركه ال ان بي للحريف راهي مجانا. تمشي تعمل ليتود وتعرف اش عندك كونسوماسيون وتنصحك شنو الانستالاسيون اللي تمشي على قد الكونسوماسيون نتاعك.
12: فوالا باش انت تبدا رونتابل. هذه على شنو يعاون؟ يعاون اللي انت قد الفلوس اللي باش تستثمرها قد انت المده هذيك باش ترجع الفلوس نتاعك ما غير خساره ما غير ما يخرج لك دي بروبليم. هذيك جينيرالمون شنو قاعد يصير. دونك اهم حاجه احنا نسال عليها الدراسه دقيقه قبل اي اوفر ناتيو باش نكونوا متاكدين منه. الحاجه الثانيه اللي احنا نخدمه بماتريال بالنسبه لنا احنا وبالنسبه للمارشي التونسي اوتغام. معناها قمنيش قاعدين نخدموا وما قاعدين نخدموا ماتريال لوكال تونسي 100% يتمشى مع معناها الكليما نتاعنا احنا.
11: فيه في لافونتاج ديما نحكيوا على رابور كاليتي بري.
12: رابور كاليتي بري سورتو اي سورتو الديسپونيبيليتي نتاع يوسفي لقدر الله. خاطر احنا عندنا سيرفيس دو مينتونونس نعملوه غراتوي. دونك اي حاجه مشكله تصير لك رانا نعملوا انترفونسيون غراتويتمون. دونك القطايع الموجودين في تونس ماكش باش تستنى اريفاج سيرفيس ابريك فونت سيرفيس نتاعنا باش يكون رابيد.
11: واضح. فما الغارونتي اللي هو مش شوية الغارونتي ديجا معناتها
12: على مدة 25 سنة على الانستالاسيون الكل.
11: فوالا. وحاجة مهمة كي العباد تسمع غارونتي 25 سنة مش الديوري دفي نتاع نتاع البرودوي.
12: لا
11: راهو المينيموم اللي هو مغارونتيته لك للشركة.
12: مينيموم اللي انت 25 سنة باش تقعد تحافظ على نفس البرودكسيون والرونتابيليتي نتاع لي بانو سولير. بعد 25 سنة ينجم يكون فما ديمينيسيون هكا صغيره نتاع برودكسيون ينقص شويه مي باش تكون معني ب 0.0 كيلك.
11: فوالا اللي هي نيجليجابل وما تاثرش برشا.
12: ما تاثرش جمله مش برشا.
11: فوالا. وخلينا نعطيو فكره للعباد شو معناتها انك تكون عندك فوتوفولتايك. معناتها اليوم انك نركب البانو سولير هذوما ومن بعد نحكيو كيفاش نركبهم معناتها بقداش يتكلفون. اما كي نركبهم انا هذوما شنو الافونتاج نتاعي؟
12: بي لافونتاج نتاعك انك كي احنا قلت لك نعملوا ايتود غراتوي نفهموا احنا انت بزوان نتاعك قداش في العام انويل قداش انت تكونسومي. وبيان سور نقراو حساب اهم دي كيستيون يتسالوا اللي انت الكونسوماسيون نتاعك كونستانت والا فاريابل
11: باش تزيد ولا ماكش تزيد. باش تزيد
12: فوالا هذيك اهم حاجه لي ديتاي. احنا بعد ما نعملوا ليتود هذه نمشي نعمل نركبوا الانستالاسيون نتاع الفوتوفولتايك. كيفاش نجم تعاون اللي انت كي باش تركب باش يجي ركبوا الانستالاسيون باش تبدل الكونتور نتاع ستيك نتاعك لكن القديم باش يتربط. احنا ديما مش نقولوا مربوطين بستيك. اما كيفاش مربوطين بستيك؟ فوالا مربوطين بستيك اللي انت باش تعمل تبدل الكونتور نتاعك باش تولي في ان اي اوت كونتور باش يقرا لك انت قداش عملت برودكسيون نتاع انرجي في النهار وقداش باش تستهلك. اني اكزامبل جيت في الصيف في الشتاء خزنت برشا طاقه وما استعملتش برشا كليماتيزور استعملت مثلا 2 كيلو قعد لي 1 كيلو هذيك كل شهر معني وكل نهار بليتو تزيد يرجع الكونسوماسيون هذيك الستيك كوش عليك انت حطيتها في كونت بلوكي باش نفسر نبسطها اكثر للعباد راهي هذيك نتاعي موجوده في الصيف باش نستعمل اكثر من اللي ننتج باش نعاود نجبد من الكونتور ستيك. هذاك علاش احنا نعملوا اتيود معناها نعملوا بلوتو فورماسيون للكليون كيفاش يقرا الكونتور نتاعو قداش انتج قداش استعملت وقداش نسال ستيك
11: باش نوضح ونبسط مره اخرى.
12: باه
11: المواطن يولي هو بيدو ستيك بحد ذاته. اش معناته؟ هو يصنع في الطاقه في داره والطاقه هذيك اللي يصنع فيها مش لي هو هذيك تتعطى للستيك وستيك اش تقعد تعطي فيه في الطاقه نتاعو كما المالفه معناتها يقعد الضوء يجي للدار. واضحين جوست اللي تبدل شنو انه انت تصنع وتعطي الستيك وهي تحسب عليك قداش قاعده تاخذ من عندك وفي نفس الوقت تحسب عليك قداش تمدك في الضوء. تجيك وقت اللي انت عندك فاضل في الطاقه هذيك اوتوماتيكمون تخبيهم لك في فما دول اخرين وفي بلايص اخرين
13: يبيعوهم
11: بالفلوس. احنا في تونس لا، البرودكسيون تاع الضوء هي حاجه مختصه بها ستيك فقط، ما يبيع الضوء كان ستيك في تونس. دونك انت مثلا مش نعطيو توا بالارقام السهله، مش نحكي بالكلوات، انت انتجت معناتها ايترا ولا 10 باه نرجعوا للكيلوات كيلوات باه نقولوا انتجت الكل في الكل 10 كيلوات في بريود معينه ومن بعد كونسوميت منهم خمسه، فضل لك خمسه.
13: وي
11: جيت في الصيف ولات عندك كليماتيزور يخدم
13: كل سامحني قص عليك اللي هو التونسي اذا كان كان يستعمل كليماتيزور برك ولكن يحل فيه نتاع ساعتين ثلاثه في النهار يمشي يقاها الضو بليش خاطر هي المو بليش باش يولي فوالا باش يولي 24 دونك مش ولي يستهلك اكثر
11: معاش هكا باش تبدا تاخذ
13: تدخل لا صافي صارت عليك
14: فوتوفوتايك وليت لك مازال معاش مركز معاه معاش يهمني فيه
13: خاطر
14: بدات ما خلصش
11: خاطر بشير قبل كان يدقدق الباب ويبدا يسيح في الدار طفي الضوء مش بيه الضوء يشعل هاك اللي خرب
14: نجوم ما غلطش العمر هذاك هذه مازلت
11: كان سكر الكليماتيزور كان طفي التلفزه كان عنده صنعه
13: والله
14: والله العظيم مش فادلك انت كانت عندي صنعه هذيك والله كانت عندي هاك كنا نطفي في الضوء قد كبرت على بكري المدام
13: الفريجدير وتقعد تلوج على حاجه يغيظك الضوء محلول
14: تو ماشي غيرني تو
13: تولي تخليه
14: تو مع الام بي سو الكهرباء ماشي غيرك حتى شيء
13: لوجو هذا
11: تعرفت عملك ضربه عملي معناتها المواطن يولي الكونسوماسيون نتاعو وراه تقريبا باليتود اللي تتعمل علاش يقول لك نعملوا ايتود قبل باليتود اللي تعمل شبه مستحيل او خلينا نقولوا مستحيل راك باش تدفع فلوس معناتها الستيك علاش خديم باش يعملوا لك ايتود ويركبوا لك بانوات اكثر
13: نقرأ حسيب احنا علاش الفيده اللي انت تاخذ معلومه مع عند القود كومونيكاسيون اللي انت تاخذ معلومه مع عند الكليون بالضبط اسكو انت فاريابل ولا كونستون احنا ديما نقراو حسيب اللي هو باش تزيد الكونسوماسيون سامحني نتاعو دونك انت نرجعوا للبوان اللي انت سالتني عليه لانك كونسوميت اكثر من لاني انتجت اكل نعاود نرجع للستيك ما تجينيش فاتوره نتاع ذو خاطر اني عندي عند الستيك مسبق لهم عندي نعاود نجبد من
11: اللي عندك كونت تصب في وسطه وتجبد
14: بلاش كذا اللي ملول في الروج انا دخلت مثلا ملول انا يسالوني
11: تخلص يسالوك وبعد نبداو نحبس
14: لا لا كي هما ملول يسالوني
13: ركبت انت الانستالاسيون ولبش تركب
14: لا لا بعد ركبت مثلا ملول طقس شتاء برشا مثلا ولا حاجه ما انتجتش برشا واستعملت برشا كليماتيزير واستعملت برشا ضوء
13: بي
14: بي انا دخلت فاتوره في الروج
13: بي
14: ما خلصتهاش
13: ما توليش في الروج عاد
14: ليه استعملت ضوء اكثر من انتاج
13: من انتجت فاتوره نتاع ضوء
14: فيها فلوس
13: فيها فلوس
14: انا الشهر اللي بعده ولات لي العكس معناتها ولا الشهر اللي بعده وليت انتجت اكثر من اللي استعملت سافرت وخليت الدار ثلاثة شهور مثلا ما استعملتش ضوء جمله مي انتجت كهرباء اسكو هذاك يغطي الشارج يغطي الفلوس هذوكم ولا لا
11: الفاتوره هذيك تخلص
13: خلص في تونس راه تتفكتر حاجه وتخرج فيها فلوس لازمك تخلص
11: عمرك سمعت فاتوره خرجت ما خلصتش هاك تخدم قداش عندك
13: هاك تخدم
14: والله ما نجي نقول لك حاجه
11: اي ها والله
14: اذا شنو جمع الستيك هذيك جاتني فاتوره فيها ضو بعدش انجت لي طاقه شمسيه ما ضو بعدش لقيت الفاتوره اللي بعدها طاحت لي السوم تاعها خاطر جاتني انتج هذاك سالتك انا تريك السؤال هذا ما لا مع الستيك حطي بالك اللي حتى كذا اللي عندك روج كنت تصب لهم انت معناتها ضو بزايد شي انا يعاود يفسخوا لك وزيد ثبت فيها معناتها
13: نزيد نثبت لك فيها
11: لا اما
14: صدقني يا عبد الرحمن نيجي نقول
11: المعلومه اللي عندي خرجت وشبه متاكد الفاتوره هذيك كانش تعرف علاش انت
14: يا اخي ما عنديش معرفه راني بستيك انا راني
11: لا هاو تقول
14: نحكي لك صح
11: لحظه برك هذه تصير في حاله برك تعرف نتصوره وهي اللوجيك يقول لك ايه
13: نجيبك عليه الحلقه الجايه
14: اما لا ما خليت بمجال باش نتلاقى الحلقه الجايه
11: لا اعطيني الاجابه انا تقريبا حسب ما فهمت انت بشير ما تخلصش الفاتوره نتاعك كل شهر وشهر
14: انا ما خلصتش
11: انت خليت فاتوره لحظه عاد خليت فاتوره هذيك اللي جاتك فيها فلوس ما خلصتهاش انت
14: اي ما خلصتهاش
11: فوالا تعديت للشهر اللي من بعد
14: هكاك
11: شنو يعمل هما ديما الفاتوره اللي بعد شو يصير فيه يصير فيه اكوميلاسيون تاع زوج فاتورات
14: exactly.
11: معناتها فيزيون واضح هما في الفيزيون هذيك مشاو نحاولك لك
14: اكزاكتو مش خلصت انا ورجعوا لي فلوسي راه
11: لا ما خلصت
13: هي قالت لك انت فهمني انت ما وضحتليش
14: ما خلصتش انا
13: ما خلصتش
14: انا قعدت هكاك ما خلصت مي كانت مونتون ماشي
11: هكاك فيزيون صار
14: بعديش كي قعدت تخدم قعدت تخدم الطاقه الشمسيه وانا مش مستعمل فيها الدار باش لقيت
11: اسباب اي هذايا تعرف علاش السبب خاطر انت ما خلصتش فاتوره في وقتك كان خلصت فاتوره في وقتك ما استنيتش فاتوره اليوم
14: مشاو على روح
13: مشاو على روح
14: معناتها ننصح الناس باش يخلصوا فاتوره اللي عنده فوتوفولتايك ما يخلصش فاتوره
11: في دونك انا تعرفش نقول لك انت
14: في بالك اللي عنده فوتوفولتايك حتى كان جاته فاتوره غاليه شويه ما يقصوش عليا لو هو عنده فوتوفولتايك على حسب علمي اكيد زيد
11: هذه اللي خليها للجمعه الجايه ما غير ما تجاوب توا ما غير ما تجاوب توا
14: والله يا عبد الرحمن ما يخلصوا ما تقصوش
11: علي انت ما تعطيش المعلومه خلي الجمعه الجايه باش ناخذوها كامله المعلومه هذه باهي علاش وكيفاش تصير الحساب في الحاله هذه اللي هي هني قلنا اللي انت اول ما بديت خاطر لو فات بديت وبديت تنتج ما عادش باش دخلت اللي تاب اللي انت باش تاكل اكثر من اللي انتجت واضحين دونك الكا هذه اللي هي اكسبسيونيل اول
14: وشكر خاص في السخانه هذه لجماعه ستيك
11: هو تحيه بالحق للناس
14: والله الكل. تحيه لهم
11: وعلى ذكر
14: وعلى التدخلات نتاعهم السريعه على الاخر في البلاد الاخرانيه هذه والله راه فيهم يخدموا ليل ونهار
11: بلي على ذكر يخدموا في الليل والنهار قبيلي شويه كان فما حريق على مستوى الباساج تينجا باساج نيفو تينجا بعد قبل البوسته يقولون موجود على الطريق بالمحله ماهيش حاجه كبيره برشا نحكيوا على شويه نباتات معناتها قاعده تشعل بجنب مصنع مهجور ابارامون وين تصور دخلت الحمايه المدنيه لانه وقت جاتنا المعلومه انه مازالت كي صار الحريق هذا مازالت كي بدات النيران ترتفع معناتها وان شاء الله يقولوا لاباس تحيه كبيره للحمايه المدنيه اللي كذلك زادت التدخلات نتاعهم هما والغابات في الحرق
14: نحكي خاطر
11: نعرف لي برشا
14: هي خاصه
11: البنايه عندهم الحق نقدموا لهم تحيه الدهانه سيرتو
14: اللي قلت لك قلت لك البنايه ما عادش تقدم لهم تحيه كل العرفات يزيدوهم في الشهريه تحيه خليها عندك
11: بالله
14: والله ما عندهم ما يعمل بها
13: حولها فلوس
14: يقول لك تحيه شو يعمل بها تحيه قدم العون امن عون مرور عون حمايه مدنيه عون ستيك هذاك هو تقدم له تحيه شكر خاص
11: لك واش نقول اللي حاجتك به انت
14: مرحبا بك
11: خدام بشير عندكم بريمه الجمعه دي
14: اهلا وسهلا
11: واضحين هاكم مش في قدمنا متحي خدمتك
14: نهار سبتي
11: نهار سبتي قدام بريم بريم على الجمعة ذي على السخانة اللي يخدموا فيها
14: أكيد دي بيخدموا في السخانة
11: لا باش تعطيهم بريم الجمعة ذي
14: أكيد
11: هاكم تقيدت عليه
14: وتحضر عليه هي
11: نحضر عليها أوكي. أنا جيب عليك نهار
14: سبتي مرحبا بيك
11: دونك يعطيك الصحة تقوى خذينا فكرة عامة وشاملة على الفوتوفولتايك طول المرة الجاية نحكيه على الديمارش متاع التركيب اللي مربوط بستيك اللي متخلص فيه حتى فرانك وتركب ومش هكاك بركة حتى الدوسية ما تعمل فيه حتى شيء كان انك تصح المواطن والكليون يصحح فقط والديمارش الكل متاع الصب
13: سورتو هذه في البارتيكولي اللي هما الزيرو افونس مي جوست قبل ما نختم نحب نقول اللي كأول حلقة باش نحكيو أكثر من بعض في الحلقة الجاية إن شاء الله تكنيك جوست باش نعطي كادو للمستمعين
11: أبو
13: وي منجيش إداية فارغة
14: يعني مستمع أنا ريان
13: مش مشاهد بركة منجيش إداية فارغة يعني أول مرة أول مرة نجي معكم منجيش إداية فارغة
11: دونك
13: عندنا البرومو بالنسبة للبارتيكولي ديال النورمال اللي هما باش يقدموا زيرو أفونس كي يجي باش يخدموا على 3 كيلو البي سولير كومباني بالنسبة للمستمعين إذاعة إذاعة أكسجين باش نعطيو بانو غراتوي في الانستالاسيون تاع 3 كيلو
11: بمعنى
13: بمعنى زيد بانو هو شو معناه 3 كيلو معناه 6 بانو 6 بانو معناه باش يولي 6 بانو الستيم غراتوي دونك شو يولي أكثر برودكسيون غراتوي دونك شو يولي تجبد أكثر إنرجي من الشمس وتصنع أكثر ذو ذو خاطر شو اللي يصنع لي بانو لي بانو هما اللي يصنعوا ذو
11: واضح
13: دونك شو اللي تعمل برودكسيون شو أقل بانو غراتوي
11: كل شيء غراتوي
13: غراتوي
14: بعد حال كي يركب ستة راه مش مشيش يعرضوك العباد في الشارع يقول لك هات بانو نتاع
13: اي كي يركب ستة اللي هي 3 كيلو يركبوا عليه 6 بانو عندنا 6 بانو غراتوي
11: واضح
13: به اللي هو الكود الكود اللي هو LB07
11: LB07 هاكو 6 بانو معناتها تذكروا به اذا كلمتوا LNB سولار كومباني وبديتوا في الديمارش تاع انستالاسيون تاع 3 كيلو اوتوماتيكمون راهو يركب لكم 6 بانو واضحين جست تقول LB07 هذا الكود اللي عندكم الكليونات وراهو كما قلنا الديمارش نتاع ستيك هي ورقه تصحوها اوتوماتيكمون راهو تتعدى الديمارش كل تخدموا شركه ال ان بي سولار كومباني مع ستيك وتاخذوا لانسالاسيون
13: تاعكم. في زاد لي فري الكل
11: زاد لي فري الكل
13: وحاجه تاع بين الدوسيي من الاول كل شيء.
11: وعندك المهم جدا تقوى انه زيرو افونس.
13: زيرو افونس.
11: راك بالحق تركب وتبدا تستهلك تبدا تستمتع اول فاتوره باش تجيك هي فيها فاتوره السوم نتاع الانستالاسيون
13: سوم الانستالاسيون
11: واللي هي باش تقسم على 7 سنين هكاك
13: وي 7 سنين واللي هو تضمن فيه اذا نحب نخليها اكثر دي ديتاي
11: فوالا مو باش تعبد حد اللي سمعت الكود تقول لك انت واش نطلب معناتها نونجاجي روحي معاهم وانا ما نعرفش شنو
13: فهم اللي هو الزيرو افونس يتعدى عن طريق كريدي تضمن فيك ستيك تبدا لمدة 7 سنين تعتبر روحك وش عليك قاعد تخلص في الضوء. أما أنت ماكش قاعد تخلص في الضوء، قاعد تخلص في الانستالاسيون ضوءك بليش قاعد تنتج فيه وحدك.
11: وراو المونتون اللي باش تخلصه ولا الصوم اللي باش تخلصها راهي ما تجي حتى قدام الكونسوماسيون اللي باش كونسوميه.
13: وي.
11: بعيدة الجملة دونك الفاتورة بعيدة الجملة.
13: وستاندر. يعني ما تقعدش تستنى فاتورة، نفس المونتون باش تقعد تخلص فيه.
11: اكزاكتومون على 7 سنين.
13: على 7 سنين.
11: فوالا الناس اللي تسمع فينا دونك كما قلنا ال بي 07 هي ستيم البانون ديما نحكيو. ال ان بي هو اسم الشركه. دونك يعطيك الصحه تقوى.
13: عايشك.
11: قبل ما بتبيع مش نخدموا واش نمشيو ليك انت بشير.
14: نحكيو
11: على ام توب، نحكيو على شركه انت ممثلها في ولايه بنزرت، نحكيو هي شركه لبيع المعدات الخاصه بالصناعيه، سواء كان بني نجار الومنيوم ميكانسيان فلاح، وحتى الماتريال دو بريكولاج اللي موجود في الديار موجود عندك بشير. ديما نقولوا الماتريال هذايا موجود بسوم تقريبا انكومبارابل بقيت الاسوام، والاهم من هذايا بجارانتي عامي.
14: اكيد
11: فوالا
14: دونك هذيك اهم حاجه هي الجارانتي اللي هو عامين. وان شاء الله بقدره ربي عندنا ان شاء الله نهار السبت عندنا جورني باش نعملوها في العاليه بتباع في مقر دبو بي ام سي.
11: خلاتي والمقر نتاع الشركة تاع بي ام سي ومقر الدبو اللي هو مقر بيع المواد البنائية هو نفسه كان من العالية ماشي لمدينة بنزرت عبر الطريق الجهوية عدد 70 تتعدى جوست فوق العالية، تخرج من العالية تطلع فوق القنطرة أول ما طابت الكوان الكوان تاع القنطرة غاديك تلقاو المقر نتاع الشركة. وكانك جاي من بنزرت من نحو العالية قبل ما تطلع فوق القنطرة على يدك اليسار هذاك هو
14: exactly.
11: الدب موجود، هو موجود زادة كي نبدأ متعدين على الطروط على يدنا اليمين قبل ما نخرج الخرجة متاع العالية وتي جاي من بنزرت لك على يدك اليمين تخرج من العالية وتجم تمشي له اسأل عليه أي شخص قول بي ام سي بشير الحبيب دونك يعرفوا العبد الكل وين موجود دونك غاديك باش يصير جورني
14: شنعملوا ايفين مون جورني معناتها انت هو مكثرين للتعريف بالبرودوي اللي جبناهم جدد خاطر شي جبنا برشا ماتريال جديد بطبيعة الحال يخص الصناعية كليك في المجالات كليك
11: تقريبا كل شيء من
14: المجالات
11: حتى الاكبر اللي ماشين معناتها
14: كل شيء موجود
11: واضح
14: ان شاء الله دخلنا شويه في الكوجينا عبد الرحمن شويه شويه راهو دعوه مفتوحه معناتها للشويه اللي مغرمين شويه بالكوجينا باهي هذا ان شاء الله شي يصير نهار السبت
11: تدخل كوجينا شنو في الكوجينا باش
14: هيك الميكرو اسمه ما ذاكم
11: اكل الالكتروميناجي
14: لا الالكتروميناجي مش كله لا اكل اسمه ما ذاكم لينا هيك اللي يعصروا بهم
11: كل
14: انا مش مهتم برشا بهم ما انت هذوك
11: موجودين
14: موجودين
11: اي ما توك موجودين انت خاطر ديما ديستيني اكثر للصناعي
14: اكزاكتومون يعطيك الصحه
11: لكن حتى النساء ولا الرجال اللي يحبوا يجيو ياخذوا ماتريال الجارانتي ديما نحكيو عامينه
14: ديما في اي ما في اي قطعه عامينه
11: عامين.
14: ان شاء الله عندنا بروموسيون به معناتها
11: والاسهم نتصور راهو امباتابل سيتو سيتو مع الجورني هذه
14: اكزاكتومون يعطيك الصحه
11: ان شاء الله
14: انت شي يكون فما رميز به بارتير من 20%
11: باي عطينا بشير خاطر هي تقريبا العدد نتاع لي برودوي ايليميتي تقريبا معناتها بالحق عدد مهول من لي برودوي لكن العباد تسمع فينا باش كي تسمع ام توب شو الحاجات الاكثر مثلا المعروفه معناتها اللي تلوج عليها العباد وتجم تلقى
14: مثلا ريت خاصه كل هو كل فصل وكل كل ميسره مثلا نتاع فلاحه ولا ميسره نتاع صيف ولا ميسره نتاع مثلا تو في بما اننا نحكيوا على الانرجي تو في لي جروب الكتروجين
11: مثلا ايه
14: مثلا عندنا حاجه مثلا خاصه عندنا ريبتير نتاع ضوء في بعض الاحيان يصير وقت نتاع قصان نتاع ضوء
11: نقولوا الموتورات نتاع ضوء اللي هو الجروب الكتروجين اللي هو يعمل برودكسيون نتاع الضوء بالليسانس ولا بالمازوت
14: عندنا الاثنين
11: بالليسانس وبالمازوت واضح هذاك يقص عليك الضوء وانت
14: يقص وعندنا حتى انستالي ديريكت بستيك في صوره ما يقص الضوء
11: اوتوماتيك
14: اوتوماتيك ما يخدم هو ديما دارك تقعد تخدم
11: يدك لنا شيء واحد واضح
14: معناتها يكفي انك تحضروا المكان نتاعو
11: عندكم لي فاليز نتاع النجار
14: هذيك
11: البلومبيي
14: حاجه معناتها
11: ميكانسيان اي حاجه في المفاتح وعندك شنيول ولا
14: حتى الكاليتي حتى الكاليتي اجي جرب
11: انت ديجا قلنا
14: كان قلت لك انا اجي شوف واجي جرب خاصه نواجه معناتها الميكانسيانات اللي يخدموا معناتها ماتريال قوي لازم يكون ماتيار نتاعو قوي معناتها
11: عندك لي مختو
14: لي مختو كل
11: مرتويت بالكيلوات الكل
14: بالكيلوات كل هيك
11: وعندنا
14: في الشنيور اللي مالاديسك اللي لومال هذاك معناتها
11: وعندك حتى اللي كل ما هو
14: برودوي جارديناج توسكي حاجه تهم الفلاحه زاد لي بومباج الموتورات نتاع
11: الماء
14: كل
11: موجودين
14: الانواع الكل موجودين
11: تري بيان
14: من معناتها حتى حتى اللي باش يسحق موتور صغير نتاع نصف زايل اللي نقولوا احنا حتى اكثر
11: مثلا حتى باش تستحق تورنيفيس مطرقه هذا كل شيء
14: اي حاجه تتخيلها في بالك باش تكون موجوده ان شاء الله
11: حتى صناعيه
14: اي بتاع صناعيه يعني.
11: ولا بتاع دار خاطر مثلا انت مره خديت من عندك
14: فما لي فالي فما فما
11: كوكتيل باك الفاليز الصغيره
14: اكزاكتو فما تو عملنا دي كوكتيل مثلا نيت بلومبي مثلا شنو شي يسحق عندنا اوفر كامل للبلومبي الكتريسيان شنو يسحق باك كامله اكزاكتو فيسوز فيها مثلا لامب نتاع كل شيء موجود
11: السنه اللي هو
14: يعطيك الصحة كل حاجة ميكانسيا مثلا
11: واللي يحب يدمرج بشير
14: والله يا اكيد تعرف انت عبد الرحمن
11: لا ميساش نعاودوها نعاودوها كي بدا عبد عنده ديماراج باش يخدم صناعي يحب يقصد ربي وحده
14: اكيد
11: نعم يجيب بحذاك تعمل مع دازا باهية
14: على الاخر
11: مثبت
14: اكيد عندك شك
11: نعرف انا نعرف يلزم يسالك قدام
14: ابعث لي ابعث لي لا ابعث لي شكون تشوف
11: دونك الناس اللي تسمع فينا بالحق انا ننصحكم كان عندك بروجي في مخك ولا عندك بروجي تحب تكبر ولا تحب تقوي ولا تحب معناتها تجدد الماتريال نتاعك تمشي البحث بشير وشوفوا بالحق المعامله
14: حتى السيستم تاع النيتواج مثلا اللي يخسر
11: نخرجوا شويه
14: باش تعمل حاجه ريدويت باش تعمل اي حكايه معناتها كل شيء موجود معناتها حتى نخلق لك حتى معناتها نوع تاع مشروع جديد انك باش تحب تعمله معناتها
11: كل شيء متوفر دونك وعندنا الكاشيرات زاد نتاع لي بومب هذوك نتاع النيتواير دونك اي حاجه تخيلها في مخاكم موجوده الحاجه اللي جيت نقولها انا على بشير الحبيب اللي عنده قدرة كبيرة في دعم لي جون سورتو والمشاريع الصغرى دونك امشيو بحذاك عندك مشروع تحب تجدد الماتريال نتاعك ولا تحب تحل مشروع جديد نقول لكم سور متاكد انا انه بشير باش يكون داعم لكم كبتبيع ممثل الشركة هذه دونك نهار السبت في مقر شركة بي ام سي العالية كيلومتر واحد جوست على العالية
14: 10 نتاع الصباح ان شاء الله
11: 10 نتاع الصباح دونك الناس اللي تحب تمشي وتتفرج موجودين غاديك تلقاوني انا ديجا موجود باش نكون غاديك باش نمشي على عيني
14: نثر ايوا يعطيك الصحة عندي عاد منافس يجي بحذاك ايه بتبعد الحال مش تشوف يدخل لي ما لا تحكي في اكسجين عندنا حاجه ولا نشوف في حاجه اخرى
11: دونك عدول تفي تحيه لهم ما عاد نجيب لك عدم منافذ نثبت عليك
14: مرحبا
11: شكرا لك تقوى تحيه للال ان بي سولار كومباني شكرا لك محمد امين عزيزي في الاخراج الرقمي تحيه طبعا زميلنا عواطف العوني في الاخبار والف الجدوبي في رئيس تحرير كنتم عبد الرحمن عبد الواحد كيفاش اي والله بشير والله قلنا عليها قبيلي اول ما بدينا الديماراج قلنا راهو ما فبحثنا رؤيه نقدموا لها تحيه مريضه شويه ان شاء الله ربي يشفيها طلبتني قبيليك واتصلت بها ما تطمننا عليها لبس عليها الحمد لله جوست شويه كتعبه شويه رؤية اول ما ترجع الصحه بقدره ربي الجمعه الجايه تكون حاضره معنا تحيه رؤية العويني نطخ ارشيتكت طبعا تحيه لكم الناس كل كنتم عبد الرحمن عبد الواحد ما بقى لي كاش خليكم دمتم في امان الله اهم
15: الشام بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناصة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش
16: أهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو نفس المقر نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم اكثر من 10 سنوات من الخبره في خدمتكم مع الزيتونه للاسفار رحلتكم مضمونه في كل الاختصاصات الحج والعمره تنظيم محترف اقامه مريحه في افضل الفنادق ومرافقه دينيه وصحيه تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجويه وبافضل الاسعار التنافسيه الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
15: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور
17: بالكيف. ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيركا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيركا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
18: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزرت؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك، ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس امبيونس وموسيقى عومه وتفريد تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما، الانطلاق باش يكون العشرة نتاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
19: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
20: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
19: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira man qita al ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 و الا 27 957 613.
6: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزاد تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
1: السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي. فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا. من 9 متاع الليل حتى نص الليل، ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهرة الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاش جويليا في الأندلسية.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين تلجين.
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين ثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء، وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
8: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
9: استنى شوية، ما سمعتش يا اخي الاخبار؟
8: ان شاء الله خير.
9: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
8: يعني تبدل اسمك هو؟
9: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
8: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
9: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
9: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
9: وإلا كلمونا على 98 118 231.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجم تنفس اكسجين ونرجع. ريح نجم تنفس اكسجين ونرجع.

0: الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
1: السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاشي جويليا في الأندلسية.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين تلجين.
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
4: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين ثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
7: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
8: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
9: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
8: إن شاء الله خير.
9: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
8: يعني تبدل اسمك هو؟
9: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
8: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
9: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
9: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
9: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et rafqo ou bensiha al karhabtek iwedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
6: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزادا تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: جيبوا لي كآلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي مليون ريح ريح، ايش بدي انفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تضربها في القويل على ساقيك، تكمل الشمس تضرب فيك، مطلقة بهوية سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي، غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي لعزيزة
5: إيزي زيتونة بايمنت، والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. مالا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
7: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
8: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فاني، ولا كلمونا على 22 908 708.
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي آي ريح ريح، نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: أهالينا في بنزرت ووكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: ياخي شنو احلى من هرب حر في بنزرت؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
5: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
4: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: للسهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين اثنية، بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة 90 النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العتاق. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
7: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره. استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
8: إن شاء الله خير.
7: لا خير، أما تبدل اسمها من كنوز بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
8: يعني تبدل اسمها كهوة؟
7: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
8: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
7: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
7: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: يخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بسال القراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: زلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أف أم.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت